0: وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء. سماء الإذاعة.

0: Sophie.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر صباحك سكر
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام لون جديد.
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبان نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك.
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنكم لا بنك له.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد لكل متابعينا ومستمعينا الكرام على عدنية FM. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم سمية سمير وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. فلنبدأ أبرز عناوين الحصاد. هيئة المواصفات تتلف منتجات غذائية وتجميلية مخالفة وتمنع دخول شحنات غير مطابقة. المنصورة تبحث سبل تطوير النشاط السياحي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. الصحة في عدن تسجل 1475 إصابة بحمى الظنك و14 وفاة منذ بداية العام. وزارة التربية تدشن برنامجا تدريبيا لإدارة الرخص المهنية للمعلمين في عدن. مكتب السياحة بعدن والتواهي يبحثان تطوير المواقع السياحية والأثرية وتعزيز النشاط السياحي. بدعم كويتي تدشين مشروع محطة مياه بالطاقة الشمسية في حالمين بلحج. حريق يلتهم عشرة أشجار النخيل ومنازل سكنية في وادي رضوم بشبوة. ومن عناوين الأخبار إلى التفاصيل، واصلت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس حملاتها الرقابية في عدد من المحافظات، حيث أتلفت شحنات غذائية متضررة في ميناء المنطقة الحرة بعدن بسبب خلل في التبريد ومؤشرات تلوث بكتيريا.

الخيرية، ومنع دخول حلويات معبأة داخل ألعاب تحاكي الأسلحة، كما أتلفت مستحضرات عناية بالشعر في المهرة ومسحوق شراب مخالفا في تعز، مؤكدة استمرار الرقابة لحماية المستهلك. ناقشت السلطة المحلية بمديرية المنصورة ومكتب السياحة بعدن آليات تطوير القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في التنمية المحلية، وتطرق اللقاء إلى تنظيم عمل المنشآت السياحية والفندقية وإجراءات التراخيص وتحصيل الإيرادات. وأكد الجانبان أهمية دعم الاستثمار السياحي وتحسين الخدمات بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار. أعلن مكتب الصحة والسكان بعدن تسجيل 1475 حالة إصابة مؤكدة ومشتبه بها بحمى الظنك منذ مطلع العام وحتى 14 يونيو، بينها 14 حالة وفاة. وأوضح أن مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة سجلت أعلى معدلات الإصابة، ودعا المواطنين إلى مكافحة أماكن تكاثر البعوض والتوجه للمرافق الصحية فور ظهور الأعراض للحد من المضاعفات. دشنت وزارة التربية والتعليم برنامجاً تدريبياً متخصصاً في إدارة عملية الترخيص المهني للمعلمين بمشاركة قيادات تربوية من مختلف المحافظات، ويهدف البرنامج إلى تطوير الأداء المهني ورفع جودة التعليم من خلال تطبيق نظام الرخص المهنية. ويتضمن التدريب محاور الحوكمة والرقمنة وآليات منح وتجديد الرخص تمهيداً لتوسيع التطبيق على مستوى البلاد. بحثت السلطة المحلية بمديرية التواهي مع مكتب السياحة بعدن سبل تطوير القطاع السياحي وإعداد قاعدة بيانات للمواقع السياحية والأثرية في المديرية، كما ناقش الجانبان أهمية الحفاظ على المعالم التاريخية وإعادة تأهيلها وتعزيز التعاون لتنفيذ مشاريع تسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي وإبراز الوجه الحضاري للعاصمة عدن. دشن مشروع محطة مياه حبيل الريدة بمديرية حالمين في محافظة لحج بتمويل من جمعية منار الهدى الخيرية الكويتية وتنفيذ مؤسسة الجبل التنموية، ويشمل المشروع حفر بئر أرتوازية تعمل بالطاقة الشمسية وإنشاء خزان وغرفة تشغيل بهدف توفير مصدر مستدام للمياه والتخفيف من معاناة السكان جراء شح المياه في المنطقة. اندلع حريق واسع في منطقة المشاحرة بوادي رضومة بمحافظة شبوة، متسببا في احتراق عدد من المنازل وعشرات أشجار النخيل. وأفاد سكان محليون بأن الرياح ساهمت في انتشار النيران واتساع نطاق الأضرار، فيما تمكن الأهالي من إخماد الحريق بجهود ذاتية رغم محدودية الإمكانات، ولم تعلن الجهة المختصة أسباب الحادث أو حجم الخسائر النهائية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة، وإليكم تذكير بأهم ما جاء فيه. هيئة المواصفات تتلف منتجات غذائية وتجميلية مخالفة وتمنع دخول شحنات غير مطابقة. المنصورة تبحث سبل تطوير النشاط السياحي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. الصحة في عدن تسجل 1475 إصابة بحمى الظنك و14 وفاة منذ بداية العام. وزارة التربية تدشن برنامجاً تدريبياً لإدارة الرخص المهنية للمعلمين في عدن. مكتب السياحة بعدن والتواهي يبحثان تطوير المواقع السياحية والأثرية وتعزيز النشاط السياحي. بدعم كويتي تدشين مشروع محطة مياه بالطاقة الشمسية في حالمين بلحج. حريق يلتهم عشرات أشجار النخيل ومنازل سكنية في وادي رضوم بشبوة.
ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على تردد 88.9 FM في عدن ولاحج أبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي لكم، كان معكم سمية سمير والمخرج عدنان الشيباني. إلى اللقاء وشكرا لكم.

0: أعدنية إف إم تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل المتابعين والمستمعين على عدنية FM. نحييكم في هذا الصباح ونتمنى لكم يوما جميلا، ومعنا على تردد 88.9 نحييكم معكم سمية سمير من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج. صباح الوردة في عدنية.

0: في كل صباح نكون معكم دائما لنناقش قضايا مهمة في مجتمعنا وفي حياتنا اليومية، وأيضا نشارككم مناسباتكم الاجتماعية والمؤتمرات وغيرها. لذلك دائما نحن معكم حتى في التغطيات لكل الفعاليات في عدنية FM. اليوم إن شاء الله بنكون معكم كالعادة بأحوال الطقس وأيضا بأسعار الصرف والعملات، وبعد ذلك سوف ننتقل إلى موضوع اليوم أو قضية اليوم. إذن دعونا نتمنى لكل الناس صباح جميل قبل أن نبتدئ بداية برنامجنا، ولكن قبل ذلك دعونا نذكركم أن مشاركتكم دائما تهمنا. شاركونا على أرقامنا 77468 99 99 أو عبر الأرضي 02-85-1888. مستمعين الكرام، اليوم بنناقش موضوع مهم جدا جدا جدا للأسف الشديد في كل سنة، وبالذات في موجة الصيف الحارة دائما ما تنتشر هذه الظاهرة للأسف الشديد، وهو وباء قاتل، وهي عودة حمى الضنك. للأسف الشديد أصبحت متواجدة بشكل كبير، وهناك توافد كبير من المرضى إلى المجمعات وأيضا المرافق الصحية. بذلك اليوم بيكون معنا إن شاء الله الدكتورة إشراق السباعي، وكيل مساعد وزارة الصحة العامة والسكان ومشرف مركز التثقيف والإعلام الصحي. ولكن قبل ذلك منروح فاصل قصير ونعود لكم مرة أخرى لنستقبل اتصالاتكم أو مشاركاتكم، وأيضا لنتواصل مع الدكتورة إشراق السباعي لنتعرف أكثر وأكثر عن هذا المرض الذي يتجدد في كل سنة وأعداد الضحايا أو المرضى والوفيات. محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM،
1: عدنية FM
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء،
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-8888، جوال 77777. 40 47 أو 782 782 550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد الفاصل الإعلاني في صباح الورد. طبعا أولا دعونا ننتقل إلى أحوال الطقس.

0: حالة الطقس
1: حالة الطقس.
2: إليكم حالة الطقس هذا اليوم الموافق 17 يونيو خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله. المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية هي طقس صح إلى غائم جزئيا يوجه أو بوجه عام وهطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الغربية مع إمكانية أن تتكون الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء منها. أما المناطق الصحراوية فهي طقس صح حار إلى شديد الحرارة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة أيضا والرمال. أما بالنسبة للمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى فهو طقس صح إلى غائم جزئيا حار ورطب حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على السهول والمناطق الساحلية ما بين 37 إلى 42 درجة مئوية مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية ومتفرقة على سهل تهامة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى 34 عقدة. أما بالنسبة للمدينة الجميلة وعاصمتنا عدن فالطقس سيكون غائم جزئيا وأيضا هناك عوائق ترابية وكان الله في العون. أيضا في المكلا يكون غائم جزئيا وأيضا هناك أمطار خفيفة. أما بالنسبة لدرجة الحرارة في عدن فهي من 30 إلى 39 درجة مئوية أما في المكلا بتكون من 29 إلى 35. أما بالنسبة للحوطة في لحج فستكون صحو إلى غائم جزئيا ومن 28 إلى 42 درجة مئوية كان الله في عون الجميع. أما بالنسبة للسواحل الجنوبية وخليج عدن الارتفاع للبحار والأمواج فهي خفيفة إلى معتدلة تضطرب أحيانا فارتفاعها يكون من 1 إلى 2.5 متر. أما في السواحل الشرقية فهو خفيف إلى معتدل وارتفاعه من 0.5 إلى 2 متر. أما في السواحل الغربية وباب المندب فهو خفيف إلى معتدل يضطرب أحيانا وارتفاعه من 1 إلى 2.5 من متر عفوا. وفي محافظة أرخبيل سقطرى فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاعه من 1.5 إلى 4 متر فكان الله في عون الجميع. هذا هي أو هذا كان أحوال الطقس لهذا اليوم والمتوقع بمشيئة الله في هذا اليوم الموافق 17 يونيو 2026. دعونا ننتقل إلى أسعار الصرف.

أسعار العملات. إليكم أسعار الصرف والعملات لهذا اليوم كالمعتاد، والحمد لله نقول أن أسعار الصرف في الدولار الشراء 1558، أما في البيع 1507. أنا أخبط العفو منكم، 1573 عفوا في الشراء 1558 للدولار الأمريكي و 1573 للبيع. أما في الريال السعودي فهو للشراء 410 وفي البيع 413 ريال، وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل استقرار مقابل العملات الأجنبية. ونتمنى أيضا نقص الأسعار مقابل استقرار صرف العملات، لأنه في تفاوت للأسف كبيرة، وكان الله في العون. إذن مستمعين الكرام، كان اليوم معنا أحوال الطقس وأيضا صرف العملات، ولكن الآن ننتقل إلى الموضوع المهم، وهو موضوع حلقة اليوم من برنامج صباح الورد، وهو حمى الضنك وعودتها. إذن بيكون معنا إن شاء الله بعد دقائق الدكتورة إشراق السباعي، كما قلنا إن شاء الله بتكون معنا عبر الهاتف. دقائق ونعود لكم مجدداً.

0: مستمعينا الكرام، عدنا لكم مجددا مع الدكتورة إشراق السباعي، وكيل مساعد وزارة الصحة العامة والسكان ومشرفة مركز التثقيف والإعلام الصحي. أهلا وسهلا دكتورة إشراق، كيف حالك؟ دكتورة إشراق تسمعيني؟ دكتورة إشراق؟ دكتورة إشراق تسمعينا؟
1: أيوة تسمعيني.
0: أيوة صباح الورد عليكي.
1: صباح الورد يا عدن.
0: الله يعطيك العافية إن شاء الله. كيف الأمور، كيف حالك؟
1: الحمد لله، الله يسلمك.
0: منورة طبعا، وأنا أشكرك على تواجدك اليوم معنا في برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: إذن في عدنية FM حبينا اليوم أن احنا نتحدث عن الموضوع الشائك دائما والذي يعود في كل موجة حارة أو في الصيف. إذن أولا حابين إن احنا نتعرف على حمى الظنك. ما هي حمى الظنك بشكل عام؟
1: السلام عليكم. بالنسبة لحمى الظنك طبعا هي نحن دائما تكررت يعني التعريف، وتكلمنا انه هي فيروس من يعني من البعوض، حمى بعوضية تجي عن طريق البعوض، ويعني خاصة الحمى البعوض الزائجة هذه، وتتكاثر دائما يعني تنتشر في فترة الظهيرة، وخاصة في الوقت المياه التي جمعت يعني الآبار هذه المكشوفة. أيوة يعني تتجمع دائما حجم في المياه الصالحة وخاصة للشرب. مثلا لو جينا نتكلم عن انتشارها، مثلا أكثر الانتشار خاصة وفي الأيام الأخيرة الذي يعني بدأ يشح المياه في المحافظات، وخاصة إحنا لو جينا نتكلم عن محافظة عدن، يعني انتشار البعوض بشكل يعني خاصة لتخزين المياه الغير يعني متبعين الطرق الصحية السليمة. هناك يعني تلاقي خزانات مفتوحة ومكشوفة، تلاقي ايضا براميل في البيوت مفتوحه يعني مخزنه فيها الماء وغير مغطاه. ايضا نحن لو نقول خاصه وهي اكثر تزداد حده عندما تكون هناك في امطار وسيول، ولكن نحن في هذه الموسم خاصه في الوقت ذروه الحر عندنا ليس لحد الان يعني نقول ان هناك امطار بحيث انه في تراكمات في او مستنقعات تحيط مثلا في محافظة عدن.
0: نعم.
1: بالنسبة للازدياد، ولكن للأسف يعني نحن نتيجة أن احنا نقول أنه تكررت هذه وزادت هذه الحالات بسبب عدم التخزين السليم لهذه المياه.
0: نعم.
1: يعني البعوض يتكاثر وينتشر في محيط يعني أغلب الحالات يعني في المنازل نتيجة أيضا المياه التخزين حق المكيفات.
0: نعم.
1: يعني تلاقيها يعني بؤرة من البؤر التي يعني نزل فريق الترصد الوبائي وتأكد من ذلك، يعني أغلب المنازل منتشر هذا البعوض بسبب رغم أنه الكهرباء يعني ليس بشكل مستدام، ولكن هناك الآن البطاريات أغلب المنازل استخدام هذه البطاريات وغيرها، ولكن ما زالت في محيط المنزل الوباء موجود نتيجة عدم تفريغ هذه الخزانات الخاصة بتجميع مياه أو البالدي زي ما نقول نحن للمكيفات. فتلاقي البعوض حاضنة للنمو والتكاثر، وأصبحت انتشرت بشكل عام ومخيف داخلي، خاصة أنه لاحظنا في هذه الأيام يعني في محافظة عدن بشكل تزايد نتيجة الحالات التي توصل إلى المستشفيات إلى المراكز الصحية.
0: صحيح.
1: إلى المراكز الصحية. يعني نحن لما نجي نتكلم يعني عن الـ عن الـ عن الكيفية يعني نحن نتكلم التوعية بشكل مستمر تثقيفية بالنسبة للمواطنين. تنزل لنا فراغنا تكلمنا هذا ليس وليد اليوم أصلا لحمدنا
0: نعم
1: ليس وليد اليوم فنحن ما نجي نتكلم وكل عام ونسجل حالات زيادة من يعني رغم مستوى الوعي الذي يعني لدى المواطنين يعني أغلبهم يعرف إنه من فين كيف نحن نقدر أن نقي أنفسنا من الضنا ولكن للأسف ما زالت يعني التجمعات هذه. أيضا نلاحظ أن الآن مثلا تغلق بعض الأماكن مثلا زي المدارس زي تكون هناك بعض التسربات المياه أيضا تتجمع أيضا الحفل العشوائي للآبار الذي لاحظناه في الأوان الأخيرة وعدم اتخاذ المعايير اللازمة يعني بطريقة صحيحة بحيث أنه تغطى أو أنه تراكم هذا المياه في محيط الحنفيات الذي الأسر تأخذ منها المياه. تظل هناك حاضنة كبيرة جدا داخل محافظة عدن ولهذا زادت الحالات
0: للأسف الشديد. طيب دكتورة ممكن نتعرف على أبرز أعراض حمى الضنك؟
1: طبعا هي لا تختلف كثيرا عن حمى الملاريا. حمى شديدة وخاصة تصل إلى 39 درجة أحيانا تصل إلى 40 درجة إذا لم يتدارك الأمر. صداع، ألم في الظهر، تكسير في المفاصل، إطلاق المريض يشكو من هذه الأعراض. أيضا يعني الصداع المستمر، الحرارة ما تنزلش يعني تلاقيها بارتفاع مستمر. فهذا يعني المفروض لا يتأخر المريض اللجوء إلى أقرب مركز صحي. يعني فهناك يعني في بعض يعني بعض الآن تلخبطت بعض يعني اللي لاحظوا يعني أحيانا تكون بعض الحالات تجي على شكل كأنه يعني انفلونزا زكام وصداع أو ألم في كأن يشخصوها في بعض يعني على أساس أنه هذه التهابات. ولكن بالأخير يعني مفروض يتدارك الأمر أن الموسم هذا وليس يعني يعني غريب عن الأطباء يعني خاصة إنما من أبريل تبدأ الحالات كل عام من أبريل مايو يعني تزيد هذه الحالات. وكانت يعني نحن كنا بالنسبة لنا نحن كنا متخوفين من شهر رمضان إنه خاصة لأن الأسر تنام وقت الظهيرة وهنا البعوض يعني يلسع وعلى الأقل لما يكون في الأيام العادية لا يتحب بدأت يعني الحالات تزيد يعني مؤخرا.
0: نعم. طيب يا دكتورة حابين نعرف إيش هي العلامات التي تشير

0: يعني أخذ في بعض يعني بيرجع يأخذ بنادول، في بعض بيأخذ يعني المفاصل، وهذا يأخر الحالة. يعني أنت عندما تبدأ الإجراءات السليمة وتتجه إلى المراكز الصحية والفحوصات، يعني تبدأ يعني تحدد هل هي البنات، هل هي فيروسات أخرى، هل ملاريا، هل يأخذ الوقاية سريعة. ولكن التأخير يعني طبعا توصل حالات إنها تروح في غيبوبة. يعني خلاص يعني يوصل لحمى النزفية، يعني تبدا يعني نزف في من الانف، وتبدا هذا تكون في حالات غدا يعني متاخره. فعندما يكون الذهاب المبكر الى المستشفى او المركز الصحي، فهذه يعني انا اشوف انه
1: احنا احنا دائما يعني يمكن اغلب الناس بتتعامل بهذا الشيء، انه شويه حمى او رجول يوقعوني او الاعراض اللي بتحصل لنا فهي تتشابه دائما مع الملاريا والحميات الفيروسيه، فتلاقيه يقول لك زي ما انت تكرمتي وقلتي انه خلاص باش البنادول، باش الفوار عادي، ولا شويه باش المضاد حيوي، فنتساهل بالموضوع.
0: أيوة التساهل هذه هي المشكلة، إنه نشوف إن أكثر المواطنين هو التساهل. يعني والله هو يعرف إنه يعني الحمى يعني لما ترتفع 39-38 خلص يبدأ الشخص يقلق، وخاصة إن الأعراض حقها أصبحت يعني معروفة لدى الكل، يعني ما عاد تحتاجش يعني واحد ينتظر يعني داخل البيت.
1: صحيح.
0: فهذه المشاكل الآن اللي حاصلة، وأتمنى أن يعني الاتجاه من المواطنين إنه لأقرب مركز صحي، وخاصة الأعراض التي ذكرناها، فهذا بيساعد إنه تلقي العلاج والتعافي السريع.
1: طيب دكتورة، حابين بس ناخد فكرة أكثر إنه ما هي حجم أو ما حجم انتشار حمى الضنك حاليا في المنطقة، وكم تقريبا عدد الحالات المسجلة خلال الفترة الأخيرة، وهل هناك وفيات أو لا، وكم عدد الوفيات؟
0: يشوفني جدا. طبعا إحنا في وزارة الصحة رافضين الحالات من البداية، رافضين الحالات بالنسبة لي خاصة الضنك. يعني تقريبا يعني من احنا لو تكلمنا من بداية يعني تقريبا 23 الآن أسبوع، من لو تكلمنا من يناير إلى يومنا يعني خلال هذا الشهر تقريبا أكثر من تقريبا 5869 حالة. أنا بتكلم على مستوى المحافظات. أيوة معنا تقريبا 26 حالة وفاة. وهذا شيء يؤلم طبعا. أنا يؤلمني جدا جدا، خاصة ما يحدث في محافظة عدن. رغم أنه يعني حضرموت يعني هي الرقم الأكثر، حضرموت تقريبا 1136 حالة. طبعا هذه كلها نحن نقيدها من المستشفيات يعني المراكز التي تصل إليها الحالة. بالنسبة لعدن يعني الحالات وصلت أيضا إلى 1400 تقريبا، يعني الحالات اللي وصلت وثلاثة، ولكن عدد الوفيات في محافظة عدن يعني هذا الشيء يؤلم الكل، إنه وصلت إلى 14 حالة وفاة خلال العام، من يعني منتصف العام، من اليوم من يعني من يناير إلى يومنا هذا. يعني نحن شفنا إن أي حالة وفاة تؤلم نحن يعني. صحيح. حتى لو كان عدد واحد.
1: صحيح.
0: فأيوة لكن نحن نقول مستوى الوعي ما زال يعني رغم العمل الذي يبذله المركز.
1: أيوة لسه بسألك إيش سبب السبب الرئيسي وراء ارتفاع هذه عدد الإصابات وهذه الأعداد المهولة. أيوة. رغم إنه المرض مش جديد، فهو قديم وعندنا وعي وعندنا يعني وقاية وعندنا فكرة.
0: نعم.
1: يعني إيش السبب للارتفاع المهول؟
0: أيوة محافظة عدن يعني مثلا أنا نزلت إلى ليش أقول لك، نحن بحاجة إلى بنية تحتية.
1: صحيح.
0: بنية تحتية متحالفة بالنسبة، أنا ما بتكلم عن المجاري، عن المياه، شبكات المياه، المجاري، الآبار العشوائية وغيرها. يعني مثلا نزلت إلى دار سعد إلى الممتارة خاصة يعني لاحظت يعني الكم الهائل المتراكم من البعوض أمام المستنقعات، ويعني يعني

0: حصلت عليها بال يعني ونزلت ونفعت يعني ومرة ثانية نزلت إلى مكتب الصحة. يمكن أنا أكثر من مرة اجتماعات مع مكتب الصحة مع مكتب الصحة شكلنا مجلس لتغيير السلوك المجتمعي من البيئة من الشغل العامة من المياه والصرف الصحي من الإعلام من الأوقاف مع مكتب الصحة في محافظة عدن. وهناك تحرك بصراحة أكثر من ولكن تظل البنية التحتية المتهالكة السبب الرئيسي من الأسباب الذي يعني أصبحت يعني تستوطن في بها البعوض. مهما قلنا من حملات رش وعملنا ولكن نرجع مرة ثانية ونلاقي هذه التراكمات الحاضنة للتكاثر البعوض موجودة. يعني نحن ما زلنا ونكرر اليوم عبر هذه الإذاعة إنه على الأهالي أن يتدارك الأمر أيضا أن يكونوا عون لأنفسهم. يعني تأكدوا أن البراميل هذه أغلق مغلقة, تأكدوا أن محيط في البيت محيط البيت ما فيش باب يعني حاضر لتكاثر البعوض في المناطق التي يعني خاصة في بها من الزراعة والرش وذا عليهم أيضا بالناموسيات تشبيك النوافذ يعني مكافحة البعوض أيضا يعني داخل منازلهم. يعني إطلاق البعوض يطيره كأنه عندهم حبلة حاجة يعني ما
1: إجراءات وقائية لازم أن يتبعها المواطن.
0: طبعا وزارة الصحة تبذل أكثر جهد يعني
1: أيوة أنا الشكل أنت تعطيني ما هي الإجراءات والأشياء اللي اتخذتها الجهات الصحية لمواجهة انتشار هذا المرض.
0: بالنسبة للإجراءات الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة طبعا هناك برنامج احنا عندنا لمكافحة الملاريا في وزارة الصحة وأيضا هذا البرنامج معني وعندنا فريق الترصد الوبائي أيضا عندما يسمعوا إنه في شيء موجود بالنسبة لحمى يعني منتشر البعوض أو غيره أول بأول ينزلوا يعملوا تقصي وجود هذه الحشرات ويعني وإبلاغ الأسرة إن في يعني إن هناك السبب الرئيسي داخل البيت. فريق حتى يعني دخلوا إلى بعض المنازل وجدوا تعرفي الثلاجات حق الماء ثلاجتنا حق الماء في هناك يعني خزان صغير لتجمع الماء لما يتداب
1: يعني كمان هو سبب
0: أيوة تداب التلوب تداب التلوب يعني يكون هناك في ماء طبعا يهمل رب الأسرة يهمل هذا الشيء وبعدين تبدأ يعني التكاثر يعني تكون هناك بؤر داخل المنزل. طبعا وزارة الصحة يتمثل الآن مثلا مع فريق مع برنامج مكافحة الملاريا ومع منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان بن عبد العزيز دعم يعني خاص لمكافحة الملاريا والحق يعني حمى التنفسي بالنسبة لليمن يعني وخاصة مركزين على المحافظات الجنوبية بشكل خاص يعني نتيجة تكاثر هذه المشاكل التي حاصلة. فطبعا وزارة الصحة توفر الآن الأدوية حق الملاريا عن طريق صندوق عن طريق منظمة الصحة العالمية في المراكز يعني الصحية لو يعني ذهبوا إلى المراكز الصحية بيلاقوا هناك يعني في أدوية. أيضا المحاليل الوريدية التي تغذى هذه المراكز يعني للإسعافية بالنسبة للمواطن.
2: مستمعينا الأعزاء رأيكم يهمنا في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 0780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا.
0: ونتيجة أيضا تسجيل حالات ارتفاع في هذه المحافظة أيضا إلى الشيخة طمان معقدر ساعد لنا من أكثر المناطق التي تم التسجيل يعني في الحالات فيهم. يعني عندما نتكلم نحن كلنا شرفاء في تقديم الخدمة من جميع مكاتب التنفيذية زي ما نوهت قبل قليل، البيئة والصرف الصحي، المياه والصرف الصحي والزراعة والإعلام والأوقاف، ويعني كلنا يعني شرفاء في التعاون في متابعة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين. يعني وكلهم لديهم برامج للتثقيف التثقيف الصحي. هذه البرامج يجب أن تشتغل، يعني ليس فقط وزارة الصحة يعني هي المعنية بأن يعني تبذل هذا الجهد، ولكن الجهد دائما يكون تشاركي وتكاملي. يعني نحن لازم نشتغل كصحة واحدة شرقاء، يعني ونتحمل كلنا المسؤوليات أمام صحة المواطنين. صحيح. وخاصة عندما نرى يعني الآن مثلا مؤسسة المياه يجب أن أيضا أن تنزل وتشيك على الأماكن المواتير حق المياه. فيمكن هذه تسرب أيضا الصرف الصحي ومياه الصرف الصحي. ينزلوا يشوفوا الناس كيف، يعني لحد الآن مشكلتنا يعني مهما عملنا الناس أغلبها بدون مجاري، عاملين بيارات. صحيح. يعني وانت تعرفي كيف تتراكم من حولها البعوض. يعني نحن بحاجة مبالغ تهدر، ولكن يجب أن تركز بشكل على حاجة مستدامة. يعني نحن لدينا بحاجة إلى تعليم، بحاجة إلى صحة، بحاجة إلى حياة كريمة، يعني المواطن يحتاج. فإذا كان لم تكن يعني لو كانت يعني سنة واحدة يوفروا هذه المبالغ من الضرائب وغيرها التي يعني وإذا والمنظمات الدولية ويشتغلوا على المجاري بحيث إنه تكون هناك فعلا كافحنا كثير من الأوبئة، ليس فقط البنات أيضا شلل الأطفال. من سيء تكاثر هذا نفسه يحتاج حلقة أخرى نسلط الضوء عليه.
1: أكيد وأنا أوعدك إن شاء الله الأسبوع الجاي نأخذ الموضوع هذا
0: في حلقات أخرى. نعم نحن بحاجة اليوم إن نحن نتكاتف، يعني تكون خطة لدى نحن، لا نريد الآن أن يشيدونا قصور ولا يشيدونا، نحن نريد سيستم نظام، نريد يعني يشتغلوا يركزوا على المجاري، يركزوا على المياه، يعني بحيث أنه تكون فعلا هناك مياه تصل إلى المواطنين، يركزوا معالجة الصرف الصحي الذي نجده هنا وهناك. يعني قد يعني تشوف الشوارع نظيفة داخل الرئيسية في عدن، ولكن عندما تتحركي وتدخلي وسط المنازل بتشوفي العجب.
1: صحيح.
0: يعني ليس فقط الصرف الصحي، القمامة المتراكمة، القمامة المتراكمة، وأيضا إحنا نتكلم أيضا كم ليس فقط نحن على المكاتب التنفيذية نتكلم، حتى نحن كوادر طبية يعني يجب أن مراكزنا الصحية تعمل على مدار الآن على الساعة. الاجتماع اللي قبل يومين يعني مع مدير مكتب الصحة كان مناقشة لماذا لم تشتغل جميع المراكز في فترة يعني العصر، أيضا المجمعات تشتغل العصر لتقديم خدمة للمواطنين. يعني كان مناقشة جادة مع مكتب الصحة في عدن، يقول لك إنه إيش مدير، أيضا مدير مكتب الصحة في البريقة كان متواجد. يقول لك أنا من أين أجيب يعني حوافز القوادر هذه اللي بتشتغل بالعصر؟ نحن بحاجة أيضا ليس فقط إن نحن من فين نجيب حوافز للكادر. يجب أن تغير نظام مساهمة المجتمع مساهمة المجتمع الذي الذي تساهم في دعم هذه المراكز من المواطنين اللي يدفع 500 ريال في الدخول أو في بعض حق الأسترساون وغيره. هذه المبالغ التي يجب أن يحفز فيها الكادر أول بأول.
1: صحيح.
0: هي هذه المبالغ تروح سيستم عندهم نظام يروح ثاني إلى البنك تجمع وتروح إلى البنك وتعود مرة ثانية للكادر. يعني نحن الكادر الآن بحاجة إلى أن تدعمه عشان يواصل العمل. يعني يظل الشهر ينتظر هذه المبالغ ويا ريت هذه المبالغ يعني تجي بذاك بشيء زهيد بشيء زهيد. لماذا لم تكون هناك يعني إعادة يعني صياغة هذه القوانين التي جحفت بحق الكادر الطبي يعني بحق الكادر الطبي. فنحن الآن نتكلم على يعني مشاكل يعني يدفع أيضا سببها يعني عدم تواجد الأطباء والممرضين في المراكز. فنحن اليوم أمام تحدي كبير.
1: صحيح.
0: يجب أن تجتمع السلطة المحلية محافظ عدن مكتب الصحة نحن معالجة هذه المشكلة. يعني الذي من أين نوفر الدعم للفترة المسائية للكادر الطبي اللي بيشتغل في العيادات حتى يخفف الضغط على المستشفيات. أيضا يعني إذا تفعلت هذه المراكز الناس ما بتروحش مستشفيات خاصة تدور عد علاج. يعني ما حد بتروحش. فنحن نرى اليوم أن الـ يجب أن نعالج الأمر يعني من كل الجهة. حالات الوفيات المرتفعة هذه شيء يحزن في القلب. الحالات الإصابة بشكل كبير تتجه إلى المستشفيات. يعني المراكز الصحية أيضا الصباح لكن ليس بالذات يعني أكثر الحالات الآن تتجه إلى الخاص والناس تصيح من أين لنا عاد دفع قيمة يعني المحاليل.
1: نعم.
0: فحوصات وغيرها رغم أنه متواجد الآن الفحوصات الشبه مجانية داخل هذه المراكز.
1: نعم.
0: وزارة الصحة وفرت الدواء بالنسبة للملاريا وبالنسبة لمعالجة أيضا حمض الضنك. أيضا نحن بحاجة إلى تأهيل الكادر. أنا أشوف إن الكادر الطبي كل يعني نحن أنا نتكلم على القدماء ولكن في كادر جديد بحاجة أيضا إلى تدريب كيفية معالجة حمض الضنك. لازم يتخذ الطرق الصحيحة والسليمة.
1: صحيح.
0: أيضا في بعض المواطنين يتجهوا إلى العيادات إلى الصيدلية قل أنا عندي حمى وأعطاه أدوية وأدوية خاطئة وهذه تسبب من المضاعفات. تسبب المضاعفات يعني يوصل المريض إلى المركز الصحي وإلى المستشفى وقدر حالته ميؤوس منها أحيانا. يعني نحن الآن أمام تحدي بصراحة. أنا أشوف أنه يجب أيوة يجب الكل يتكاتف يعني تفعيل المراكز زي ما قلت الصحية على صباحا ومساء وإيجاد معالجة وحلول لتحفيز الكوادر الطبية اللي بتعمل في هذه الفترات. أيضا الخطباء والمساجد وزارة الأوقاف أن تستمر في رفع الوعي. نحن علاقتنا قوية معهم.
1: جميل.
0: تنبه المواطنين. أيضا المياه حق المكيفات يجب متابعتها. المياه الذي فيه خزانات يجب تغطيتها. أيضا الثلاجات خلف الثلاجات يروح يتأكدوا. الأسر الميت مع غطاء من الكلور حتى لا يسمح للتكاثر للبعوض. فهذه يعني نحن نصايحنا له. وتظل يعني حمى الضنك شاغلنا كلنا لأن هي لما تكون الحمى المستشفيات والمراكز الصحية وإجراء الفحوصات حتى يتأكدوا أن هذه الحالة اللي عندهم مش ضنك أن هذه مثلا عنده ملاريا يأخذ وقاية سريعة. يعني لا ينتظر حتى تتفاقم الحالات.
1: شكرا
0: أيوة. لك
1: دكتورة شيرك. أيوة. طبعا يضيق الوقت يكفي
0: الحر ومشاكل الحر.
1: نعم.
0: الذي أصبح يعني كثير من الأسر خاصة الكبار في السن يعني والأمراض المزمنة الضغط والسكر وغيره. ولكن نحن يقرغنا زي ما قلتي يعني شيء بتغيير سلوك. نحن لو غيرنا سلوك التعامل مع بنكافح بدنك بنكافح الملاريا
1: بإذن الله. دكتورة إشراق شكرا لك أنك كنت اليوم متواجدة وعطيتنا معلومات قيمة جدا وإرشادات نتمنى الكل أن يعمل بها لضيق الوقت, لكن للأسف كان نفسنا نحن نطول في أسئلة كثير ولكن ضيق الوقت, وإنما إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر على عدنية إف إم في صباح الورد في مواضيع أخرى, وإن شاء الله تكوني دائما معنا دكتورة إشراق. الله يعطيك العافية.
0: وأنا أشكر برنامج

0: صباح الورد، وان شاء الله دائما يكون الورد منور معنا، ونحن مستعدين للتجاوب يعني، وخاصه البرامج يعني يجب ان نسلط الضوء يعني كل اسبوع على مرض معين
1: ان شاء الله.
0: يعني وان شاء الله نحن يعني تحت امركم بصراحه، يعني مستعدين للتغطيه ما دام بتوصل رسالتنا الى كل افراد الاسره ولكل مواطن
1: باذن الله في امان الله.
0: شكرا لك،
1: مع السلامه. إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، كانت معنا الدكتورة إشراق السباعي وكيل مساعد وزارة الصحة العامة والسكان ومشرف مركز التثقيف والإعلام الصحي. وبذلك وصلنا لختام حلقة اليوم من صباح الورد، ناقشنا موضوع مهم جدا، ونتمنى نحن استمعنا إلى الإرشادات والإجراءات الوقائية. أولا لنفسك أنت، أحمي بيتك وأحمي أولادك وأسرتك، وتفقد كل ما هو معرض لجذب البعوض أو لانتشار حمى الظنك. عافاكم الله وعافانا وعافى جميع أمة محمد بإذن الله. وصلنا للختام، أقول لكم إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة وموضوع جديد من صباح الوردة. مع السلامة، كانت معكم سمية سميرة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق؟
3: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
2: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
3: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
2: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
4: 45 عام
5: والطعم يا سلام،
6: والطعم يا سلام.
7: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
8: مستشفى الرياض الدولي
7: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
8: بأحدث التقنيات،
7: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
8: لا تنتظر،
7: تطمن على قلبك،
8: تطمن على قلبك.
7: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك
8: وقلبك
7: في أيادي أمينة،
8: في أيادي أمينة.
7: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
8: في مستشفى الرياضة
7: الدولية،
8: الدولية.
7: للحجز والاستفسار 78211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
8: مستشفى الرياضة الدولي.
7: الرعاية الكاملة،
8: الرعاية الكاملة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس، لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس، للتجارة والاستيراد.
12: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
13: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: صغير اعتنى
1: يا نوبة عين
0: السنة، انا اعطيتك فؤادي وانت ضيعتنا
1: يا نوبة.

0: والغنى دلنا لأجلك نحب الدانو والغنى
1: يا نوبة
0: هيرجنة عذبتنا يا
2: خ. من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون عدنية اف ام صوتكم في كل مكان تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي عدنية اف ام لون جديد في سماء الإذاعة.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة

بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول
9: ناينتي مول.

تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: الفضاء يرسل لنا نور الشمس وشعاع القمر كل يوم، وتزودنا بين الوقت والثاني شهب ونيازك ومذنبات مضيئة حركت خيال البشرية. بعضهم اتفائل بها وبعضهم اتشائم منها، ومثله مثل أي شيء يتعلق بالفضاء وغموضه. ارتباط وجود المذنبات في الكثير من المعتقدات في الحضارات القديمة.
1: عرفت المذنبات منذ القدم، سماها العرب النجبة أم الذيل، وسماها الإغريق المذنبات ذات الشعر، وشبهت الشعوب القديمة المذنبات بالسيوف القادمة من الآلهة السماوية. مذنب هالي هو أقدم مذنب عرفته البشرية وسجلته كل مرة كان يظهر فيها، وهذا الشيء ساعد على تعرف على شخصية هذا المذنب وعدم خلط بينه وبين المذنبات الأخرى. ولكن سؤالنا هو، شو سجل التاريخ عن مذنب هالي؟

في سنة 1066 كان ويليام الفاتح ديوك نورمانديا يحضر الجنود لغزو إنجلترا. يومها جمع أسطول ضخم يضم حوالي 700 سفينة كبيرة مع عدد كبير من الزوارق والمراكب الخفيفة. نقل جيش مكون من 7500 جندي وعدد كبير من الخيول. وأثناء التحضيرات ظهر في السماء وقت غروب الشمس مذنب، وظل هذا المذنب في السماء لمدة 7 أيام. ظهور المذنب يومها كان مثل بشارة خير للنورمانديين، واللي تفائلوا فيه وانطلقوا بثقة نحو إنجلترا. حفروا الخنادق، وضعوا الخطط، ومن بعد قتال استمر يوم كامل حقق النورمانديين النصر، وتم تتويج ويليام ملك لإنجلترا.

0: أخافت المذنبات الإنسان وزرعت في قلب الرعب منذ القدم. كل ما ظهر مذنب جديد في السماء يتشائم الناس بظهوره، وكانوا يعتقدون أن أي معركة جديدة نتيجتها بتكون خسارة، أو أنه ممكن تصير هزات أرضية مدمرة أو حتى فيضانات. ولكن هل صحيح أن ظهور بعض المذنبات دليل أن كوارث بتحصل على الأرض؟
1: التاريخ العربي يروي قصص مختلفة لأحداث صارت في وقت ظهور أحد المذنبات، وأهم قصة هي ظهور مذنب هالي أثناء توجه الخليفة العباسي الثامن المعتصم لفتح مدينة عمورية في 837 ميلادي. فيوم قرر المعتصم تجهيز الجيش لفتح عمورية ظهر مذنب هالي، وكان ذيله طويل جدا ومخيف، وعندها نصح المنجمون أنه يتراجع عن قراره ببدء المعركة لأن ظهور المذنب بيؤدي إلى خسارة المعركة. ولكن المعتصم ما سمع كلام المنجمين وذهب إلى عمورية وتمكن من فتح المدينة، ونفى بهذا الشيء كلام المنجمين.
0: بالرغم من أن تعلمنا وجمعنا الكثير من المعلومات عن المذنبات، وخاصة أن ما لها علاقة بين الكوارث اللي تحصل على الأرض وبين ظهورها، إلا أن هناك الكثير من الناس ما زالوا يخافون يوم تظهر المذنبات.
1: مثل ما حصل في سنة 1910، يومها كانت الصحافة تنشر معلومات بينت فيها أن المذنب بيصطدم بالأرض وينهي الحياة عليها، فراحوا الناس يتخبون في الكهوف على اعتبار أن نهاية العالم اقتربت.
0: مثل ما ذكرنا، مذنب هالي هو أشهر مذنب عرفته البشرية،
1: ومن بعد ما قام عالم الفلك أدموند هالي بالبحث في السجلات التاريخية ل 24 مذنب ظهر قرب الأرض بين عامي 1337 و 1698، ووجد أن ثلاثة من هذه المذنبات المرصودة كانت متشابهة من حيث المدار والعوامل الأخرى، وقادت هذه المعلومات للاعتقاد بأنه مذنب واحد يزور الأرض مرة بعد مرة. ظهر المذنب في أعوام 1531 و 1607 و 1682، واقترح حالي أن المذنب نفسه ممكن يرجع إلى الأرض في سنة 1758، لكن هالي ما عاش ليشهد عودته. لكن اكتشافه ألهم الآخرين لتسمية المذنب باسمه. في كل ظهور لمذنب هالي يوجه علماء الفلك تلسكوباتهم إلى السماء لمشاهدة اقترابه، وكان مرور المذنب في سنة 1910 مذهل لأن حلق المذنب على مسافة 22.4 مليون كيلومتر عن الأرض، ومن هذه المسافة تم التقاط صورة للمذنب بالكاميرا لأول مرة.
0: بما أن المذنب هالي يطلع مرة كل فترة، ففي سنة 1986 أرسلت البشرية دفعة من مركبات فضائية لدراسة هذا المذنب وسمته بأرمادة هالي.
1: في البداية حلق المسباران المتشاركان السوفيت

بيتي الفرنسي هما فيجا 1 و2 إلى المذنب، والتقطت المسابير صور لقلب أو نواة المذنب لأول مرة. واقترب المسبار جوتو التابع للوكالة الفضاء الأوروبية من نواة المذنب، والتقط صور مذهلة وأرسلتها للأرض. أما اليابان أرسلت مسبارين هما ساكيجيكي وسوسي، وحصل على معلومات عن المذنب أيضا. بالإضافة التقط مسبار باسم مستكشف المذنبات الدولي التابع للوكالة الفضاء الأوروبية وناسا، الموجود في مداره من سنة 1978، صور لهالي على بعد 28 مليون كيلومتر. وأيضا كان من المقرر لرواد الفضاء على متل مكوك تشالنجر انهم يرصدون المذنب بتلسكوبات في مدار حول الارض، لكن للاسف انفجر المكوك بعد انطلاقه بحوالي 2 دقيقة بسبب خلل في صاروخ الدفع بتاريخ 28 يناير سنة 1986. بتمر عشرات السنوات قبل ما يرجع المذنب هالي الى مدار قرب الارض مرة ثانية، والزيارة القادمة له بتكون في سنة 2061. ويوم بيندفع المذنب في حركته المائلة إلى الأرض في سنة 2061 بيكون على جهة نفس جهة الشمس والأرض، يعني بيكون المذنب لامع أكثر من آخر مرة زارنا فيها. هالي الزائر التاريخي للأرض، البعض استبشر فيه واعتبروه علامة خير، والبعض اعتبروه علامة شر وخافوا منه، لأنهم كانوا يعتبرون المذنبات علامات على مصايب أو تغيرات عظيمة. أما اليوم وبفضل علماء مثل هالي ونيوتن وغيرهم، نحن نعرف أن إلها مدارات كالكواكب حول الشمس، ويمكن نحسب ونتنبأ بحركتها ومساراتها بدقة.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: القائم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية،
3: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة،
3: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الرئة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله،
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية اف ام.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج حديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح عن كثير بن قيس رحمه الله قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو الدرداء: ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم ويستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه القصة في بدايتها يقول كثير بن قيس: كنت جالسا عند أبي الدرداء، نأخذ في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة. هذه نأخذ منها 4 فوائد. الفائدة الأولى في أهمية مجالسة العلماء، فهذا كثير بن قيس كان مجالسا لأبي الدرداء في هذا المسجد، فعندما يأتي سائل يسأل يسمع لأبي الدرداء كيف يجي فيستفيد. هذا أهمية مجالسة طلاب العلم للعلماء في غاية الأهمية. الأمر الثاني أن أبا الدرداء كان جالسا في المسجد، فهذا يدل على أهمية جلوس العلماء، نأخذ من أهمية جلوس العلماء للناس في الأماكن العامة في المساجد ونحوها حتى يكونوا بارزين، يأتيهم الناس ويسألونهم. الأمر الثالث قال في مسجد دمشق، هذا أبو الدرداء رحل من أجل نشر العلم، فهذا أمر في غاية الأهمية أن يتحرك العلماء وأن يسافروا إلى البلدان لينشروا هذا العلم ويبلغوا دين الله سبحانه وتعالى، هذا في غاية الأهمية. الأمر الرابع أن هذا الرجل رحل من المدينة إلى دمشق طالب علم من أجل طلب العلم، فهذه أهمية رحلة طلاب العلم لتلقي العلم والاستزادة منه، فهذه فوائد 4 نأخذها من بداية هذه القصة. ثم ننظر إلى دور طلاب العلم ودور العلماء في المجتمع. ما هو دورهم؟ دورهم أبرزوا هذه الأدوار 3. الأمر الأول أنهم يدلون الناس على طريق الله، على يخبرون الناس أين الطريق إلى جنة الله سبحانه وتعالى وإلى رضوانه، فهم يعلمون الناس التمسك بالإسلام، يعلمون الناس التمسك بالسنة، يعلمون الناس الوسطية والاعتدال، فهم الهداة وهم القدوة في الدلالة على طريق الله سبحانه وتعالى وإلى رضوان الله جل جلاله. هذا أمر، هذا أعظم عمل يقوم به هؤلاء طلاب العلم والعلماء. الأمر الثاني أنهم يبينون لهم خطورة البدع ويحذرونهم من البدع ويقفون في وجه المبتدعة ويدعون المبتدع إلى السنة، فهم يبعدون الناس عن الانحراف ويقفون في مفارق الطريق الذي يخرج بهم عن صراط الله المستقيم إلى البدع، فهم يقفون هناك ويدلون الناس ويحذرونهم من البدع ويدلونهم على أن يسيروا في الطريق المستقيم ولا يخرجوا إلى البدع. أيضا قضية المعاصي والمنكرات،
لطلاب العلم والعلماء دور كبير في نحي الناس عن المعاصي وعن المنكرات وعن الانحرافات السلوكية، ويقول للناس ابتعدوا عن ذلك، تمسكوا بالاعتدال والوسطية والسنة وهكذا. إذن العلماء لهم دور كبير في المجتمع وفي العالم، في العالم أجمع لهم أهمية ودورهم كبير جدا. لذلك كانت لهم هذه الفضائل الخمسة، لكونهم هم الأدلاء على طريق الجنة، فالله سبحانه وتعالى يجزيهم من جنس ما صنعوا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، لأن هذا العلم في ذاته هو نور، هو هداية، هو حياة، هو نور يبصر به الإنسان الطريق، ومن هذه الطرق التي يبصرها الطريق الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى جنته، وهداية للتي هي أقوى في جميع مناحي الحياة، والحياة للقلوب والأبدان، الحياة الحقيقية يعيشها المسلم في هذه الدنيا. فهذا هو العلم، العلم نور، العلم هداية، العلم حياة. وهذا التعب الذي يسلكه طالب العلم في الطرق الحسية الموجودة في الدنيا من أجل أن يحصل على العلم، يكون جزاؤه أن يسلك الله به الطريق الموصل إلى جنته. وأيضا هم لكونهم هم الأدلاء على طريق الجنة ويحذرون الناس من البدع والمعاصي والشركيات والكفريات، كان لهم هذا الجزاء أسهل طريق يوصلهم إلى الجنة، الله سبحانه وتعالى يسهله لهم ويسره لهم. الأمر الثاني أنهم يبلغون رسالة الله. هؤلاء العلماء وطلاب العلم يأخذون من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يأخذون هذا الوحي الإلهي ويبلغونه للناس. الملائكة هم رسل الله، ومنهم جبريل عليه السلام اختص بإبلاغ الوحي. فهؤلاء الملائكة عندما يرون هؤلاء العلماء وطلاب العلم وهم يبلغون دين الله للناس جميعا يفرحون ويرضون بذلك، ولذلك هم يضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع، إكراما لهم واحتراما لهم. ومنه كذلك أنهم يعينونهم في سفرهم وفي تنقلاتهم وفي رحلتهم في تلقي العلم وفي يعني توصيل هذا العلم. الأمر الثالث أن هؤلاء طلاب العلم يقع منهم الخطأ، يقعون في الذنوب، يقعون في غفلة، لكن انظروا من يستغفر لهم، يستغفر لهم من في السماء والأرض، حتى الحيتان في الماء تطلب المغفرة لطلاب العلم وللعلماء. ما السبب يا إخوان؟ السبب في ذلك أنه بانتشار العلم، بنشر العلم، وبدعوة الناس للتمسك بالدين تصلح حياة الناس، تصلح حياة الناس، لأن الله سبحانه وتعالى جعل تشريعا يسير عليه الكون، جعل نظاما في الكون للشمس والقمر والكواكب والأرض، جعل لذلك جعل له نظاما. متى ما حصل شيء من الانحراف في ذلك النظام يختل الكون، يحدث الخسوف والكسوف، تقع الزلازل والبراكين والأشياء. وكذلك الله سبحانه وتعالى جعل للناس تشريعا يسيرون عليه، متى اضطرب هذا التشريع الإنسان ما تمسك بدين الإسلام سيشعر بالضيق في نفسه على المستوى الشخصي، سيحدث المشاكل في الأسرة، تحدث المشاكل في المجتمع، تنتشر الحروب بين الناس، تقع تنتشر الأمراض، فيحدث الفساد في الأرض. ومن ذلك الفساد الذي يحدث في الأرض تحدث الفساد في البحار، وتحدث الفيضانات، ثم أيضا يحدث فساد في الكون بسبب بعد الناس عن طاعة الله ووقوع الناس في الشرك. يكون لمعاصي الناس تأثير في أمور السماء، فتنزل عليهم الصواعق ويختل هذا النظام. فلما كان لطلاب العلم وللعلماء هذا الدور الكبير بإصلاح الناس، ومن ذا فتصلح الأرض وتصلح السماء بسبب صلاح الناس، كان من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء تطلب المغفرة للعلماء ولطلاب العلم لما لهم من دور كبير في المحافظة على حياة الناس وعلى نظام الأرض وعلى نظام السماء. كذلك أيها الأحبة، لكون هؤلاء طلاب العلم وهؤلاء العلماء يبرزون للناس ويدلونهم وينيرون لهم الطريق، كان فضل العالم على العابد
يعني العلماء والعباد لهم فضل عند الله، لكن انظر إلى الفرق بين فضل العالم عند الله وفضل العابد عند الله. الفرق بينهما كفضل القمر على سائر الكواكب. الكواكب فيها نفع في نفسها، منتفع في نفسها، لا أثر لها على الآخرين بخلاف القمر. القمر ينير، القمر يعني ينير للناس الطريق، يبرز لهم فينتفع به الناس. فهكذا العلماء لهم دور كبير في نفع الناس، لذلك كان لهم فضل عند الله سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء العلماء اختصهم الله سبحانه وتعالى بوراثة الأنبياء، يعني هم الورثة، وغيرهم يعني ليس له نصيب من هذا الميراث إلا شيء يسير الذي يعني يصله، وإلا إذا لم يكن عالما ولم يكن طالب علم ليس له أي نصيب من الميراث، من ميراث الأنبياء. إن الأنبياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، هم المخصوصون بوراثة الأنبياء. ما هو ميراث الأنبياء؟ لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، ورثوا هذا الوحي الإلهي. ورث النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء وطلاب العلم، جعل هذا الإرث العظيم وهو القرآن والسنة. فنصيب كل عالم، نصيب كل طالب علم بمقدار ما يأخذ من هذا الوحي الإلهي. لذلك أيها الأحبة في الله، ينبغي لنا أن نكرم العلماء ونكرم طلاب العلم، ونحرك العلماء وطلاب العلم ليؤدوا هذه المهام التي أناطها الله سبحانه وتعالى بهم من تعليم الناس، ومن الجلوس للناس، ومن بيان الخير وبيان السنة، والتحذير من البدعة والتحذير من المعصية، وقيادة الناس إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة. عدنية إف إم.
7: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
7: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية إف إم 88.9 عدنية إف إم، لون جديد.
8: ويا حيا ويا سهلا بكل المستمعين والمشاهدين، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية إف إم، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبدالله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبدالله.

0: ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بتواجدكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724-689-39 وأيضا عبر الرقم الأرضي 028-51-88. ونرجع لكم بعنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم يتكلم عن هل تغيرت أدوار الرجال أو أدوار الرجل والمرأة عما كانت عليه سابقا. فحب أقول لكم أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة نناقش فيها أيضا موضوع اجتماعي يلامس كل بيت وكل أسرة، قضية أصبحت فعلا محور نقاش دائم بين الأجيال المختلفة، وهي هل تغيرت الأدوار ما بين الرجل والمرأة؟ هل أصبح إنه المرأة تأخذ مسؤولية الرجل، والرجل ممكن يكون يعني مسؤوليته نفسه بس خفت أو قلت، أو ممكن إنه المرأة تقوم بكل الأدوار؟ فالماضي كانت الأدوار واضحة إلى حد كبير جدا، يعني الرجل دوره واضح، المرأة دوره واضح، فالرجل هو المسؤول الأول عن العمل والإنفاق، وأيضا المرأة تتولى شؤون المنزل وتربية الأبناء. لكن مع التطور أو تطور الحياة والتعليم أصبح إنه في اختلاف بالأشياء هذه. فخلونا احنا الآن نستقبل هذا الاتصال، خلونا احنا نستقبل الاتصال هذا. ونشوف ونقول ألو، السلام عليكم. ألو، بعد ما كنا نحاول إنه نسمع هذا الاتصال نرجع ونقول نحن حابين نسمع كل أصواتكم، فخلونا نحن نستقبل هذا الاتصال الآن، الاتصال اللي أنا منتظرة أشوف رأي في رأي أم حمزة فيه. ألو، السلام عليكم. ألو، ألو، السلام عليكم.
1: ألو،
0: يا حي ويا سهلة.
1: يا حي ويا سهلة. أهلا وسهلا حبيبي. أهلا، هلا من يدين. أنا اسمعيك واضح.
0: تسمعيني الآن؟
1: تسمعيني الآن؟ أيوة، أنا اسمعيك واضح يا نيفين.
0: يا حي وسهلة حبيبي. كيف شايفة موضوع اليوم؟
1: موضوع اليوم على طول مواضيعك حلوة.
0: هنبدأ لك
1: تكذبنا دائما. بس ببرد قلبي بهذا الحما شوية.
0: بردي بردك.
1: لا شوفي، هو أصبح الآن مع إيقاع الحياة هذا السريع، أصبح بين الزوج والزوجة بطلع هذه الشباب اللي هادون تعاون.
0: أيوة صح،
1: تعاون صح. يعني يمكن فرص المرأة بالشغل، أنا أشوف أن فرص المرأة بالشغل أكثر من فرص الشباب.
0: أيوة،
1: فهي أيوة فهي بدأت تعاون وتساعد، بس الأغلبية
0: أيوة
1: أنه هذا فرض مش تعاون. يعني أنا أعرف كذا حالات مسكينة تشتغل صبح وعصر و...
0: أيوة أم حمزة تسمعيني؟ ألو، تسمعيني صح؟ ألو، السلام عليكم. أم حمزة معانا صحيح؟ أيوة أيوة سمعك.
1: ألو نيفين، نسمعك واضح.
0: يلا يلا كملي الموضوع.
1: كملي الموضوع. أيوة نسمعك واضح يا نيفين.
0: سمعتكني الآن.
1: سمعتكني الآن. أيوة
0: أيوة.
1: فقلت لك يعني الآن من الحرمة والبنت هي اللي تقوم معه برعاية العيال.
0: أيوة.
1: تأخذ جزء كبير، تأخذ جزء كبير من التعب داخل الحياة هذه، يعني من إيجار بيت تساعده، من تربية أولاد.
0: أيوة.
1: في مثلا مدرسة خاصة وكذا، أكلمك عن تجارب.
0: صحيح.
1: أصبح أنه هذا في بعض يقدر والبعض الآخر أصبح أنه فرض فرض فرض عليك.
0: صحيح فعلا.
1: يعني لو تأخرتي مثلا في شهر شهرين انزنقتي، لأنتي غلطانة بيخرب البيت. بالمقابل إيش تلاقيه ما شاء الله يخزن.
0: صحيح.
1: ويخرج.
0: أيوة
1: يعني ما فيش، يعني رحنا أكيد. يعني بياكلك وبتربي انت العيال وبتدخل يلا علشان الامور تمشي
0: صحيح.
1: هو يشوف اموره
0: أيوة.
1: ويخزن ويشرب السيجاره ويتمتع له. يعني انا اشوف انه
0: انقلبت يعني جدا الادوار
1: ايوه اختلفت جدا جدا الادوار. ونحن بجيلنا نرفض هذا الشيء. يعني انا بنتي لما بتجي بتقدم على الزواج ممكن تساعده بحاجات لكن ما بفرضش عليها تساعده بكل شيء.
0: صحيح مش لازم
1: مش الرجال قوامون على النساء خلاص. طالما انك انت قررت تتزوج وتفتح بيت تحمل كل المسؤوليه وهي شقاء وتعبه لنفسها وبالمقابل تعطي كذا يعني زياده من عند
0: حاجه بدوغة. بسيطه يعني حاجة بسيطة ايوه يعني.
1: بدوغه مش الزام حتى الدين والشرع ما الزمك
0: انما
1: بدوغ مني.
0: صحيح فعلا اتفق معك بهذا الكلام
1: حبيبي. تحياتي لك للمتصلين.
0: تحياتي كمان تحياتي. لك شكرا لرايك الجميل ولكلامك. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم.
2: عليكم
0: يا حي وسهلا. أنا أسمعك ممكن ترجع لمكان فيه شبكة.
2: الصوت واضح الآن.
0: أيوة الصوت الآن واضح.
2: أنا كيف الليشين؟
0: الحمد لله تمام. أنت كيفك؟
2: الله الحمد لله بخير.
0: من معانا؟
2: علي. علي حمود.
0: يا حي وسهلا علي حمود. الرقم اليوم جديد ولا إيش؟ حتما يوجد رصيد يا علي.
2: أيوة.
0: كيف شايف الموضوع اليوم دام انه الادوار نحن شايفين بعض اماكن مش بكل الاماكن انه ممكن تكون الادوار دور المراه والرجل اختلف عن قبل يعني مش زي اول. انت كيف شايف الموضوع؟
2: صحيح صحيح.
0: طيب
2: من حيث المراه من حيث المراه
0: ايوه
2: عملها احنا في وعملها داخل البيت يعني تربيه الاولاد وشغل البيت
0: ايوه.
2: لكن مع الآن مع هذا الوضع ظروف صعبة تضطر المرأة أن تخرج إلى خارج البيت من أجل عمل مساعد زوجها.
0: صحيح.
2: هل
0: أنت تشوف إنه المرأة لو بتساعد زوجها ممكن تساعده بأشياء بسيطة ولا ممكن تكون تساعده يعني أكثر منه؟ علي تسمعني؟ شكرا لك يا علي. شكرا لكلامك ولرأيك الجميل. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. أستاذ أحمد تسمعني؟ ألو. للأسف اتصال الأستاذ أحمد انقطع لكن خلونا نستقبل هذا الاتصال الآخر. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. يا مساء الخير.
0: يا مساء الفل. يا حي وسهلا لطيفة.
3: يا هلا فيك. ايش مشكلة اتصالات اليوم؟
0: ما علي زحمة ولا ايش؟
3: مش زحمة ما تسمعوش يعني اكثرهم شبكة مش موجودة.
0: شوفي احيانا من عندهم الصوت يتقطوع ويعني قدونا معمولين ضحايا مع الشبكة.
3: انت تسمعيني لان تمام زي لا. ما اسمعك؟
0: لا لا انت صوتك تمام. انت صوتك واضح ما شاء الله.
3: تمام حلو. انا بوقع يعني مكان كويس يعني الحمد لله.
0: دايما قص فيه.
3: حاضر ولا يهمك.
0: طيب يا لطيفة ايش تعليقك عن موضوع اليوم؟
3: كده بس جيب الموضوع.
0: شوفي الموضوع يتكلم عن كيف انقلبت الادوار ما بين دور الرجل ودور المرأة بالحياة او اختلف عن ما كان سابق.
3: اختلف ايوه
0: ايوه صحيح.
3: نحن اختلف كثير من ناحيه مثلا بجيب لك بعض التلميحات اللي هي مثلا من ناحيه اغراض المنزل كذا ممكن اللي يجيبها للمنزل كان الرجل.
0: الرجل ايوه.
3: الان اصبحت المراه اللي تجيبها. من ناحيه تربيه الابناء الام تقوم بدور الاب والام اكثر من زمان يعني.
0: صحيح.
3: هم صح انهم مشغولين بانشغالاتهم الخارجيه وضغوطات وكذا لكن احس انه لازم يكون دورهم الاثنين مستوي في البيت مع الاطفال وادواره في المنزل بشكل عام. شوف حتى الان سيارات سوق بنات الشغل يشتغل بنات لكن كان في السابق ما في الا كل شيء رجال.
0: ايوه صحيح. يمكن لانه كمان بنفس الوقت حتى لو البنت مش مزوجه يعني او انه بالحياه هي واهلها امها واخواتها الحياه فعلا اضطرت انها تخليها تخرج وتشتغل لانه ما فيش معاها حد.
3: شوف من ناحية بوجه لك النقطة اللي هي إن المرأة لما تقوم تشتغل أي شغل أي دور، إن كان الأخ والزوج ولا أي ذكر في المنزل،
0: صحيح
3: يكون موجود، تحس إنه يحمل بعدين أدوار كثيرة اللي كانت من حقه، يهملها، يهمل احتياجاتها.
0: بالضبط.
3: خلاص قد هي تشتغل، قد هي تسوي من نفس النفس، خلاص.
0: بالضبط. لو نركز يا لطيفة، إذا أجينا لبعض من يعني البعض حريم يقولوا إنه أني أصبحت أشوف إنه أني يعني الرجال والحرمة بنفس الوقت، يعني رجعت أحس نفسي إنه أني الرجال، حتى هو موجود يكون يعني بس تقول لك خلاص يعني.
3: شوف إن الأمن نحن نشتي أسوي مثلا أشتغل اللي في غلولي، خلاص يا لطيفة قد جالسة بالبيت مرتاحة مستريحة تحصل كل شيء للبيت، لكن مش كل شيء إنه من ناحية مادية، نحن واحد يشتي يخرج يغير يشتغل، صحيح. يعني بدل الفراغ والوقت الضايع هذا.
0: صحيح فعلا، نحن لازم نحن كمان تغيير جو.
3: بالضبط.
0: شكرا لك يا لطيفة.
3: يلا شكرا، تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك كمان لمشاركتك الجميلة. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم، تسمعني؟ أستاذ أحمد تسمعني الآن؟ ألو؟
4: ألو؟
5: أنت ما تسمعين، أنا أسمعك واضح.
0: الله الله الله الله، الآن كيف؟
5: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل، يا حيو سهلة.
5: يا ميت أهلين سهلين، كمان يا مرحبتين.
0: ويا حيو يا سهلة فيك.
5: يبعث لك،
0: يبعث لي المصاري يا رب، والصحة والعافية.
5: يبعث لك نيفين المخرج ونيفين المذيع.
0: الله الله، يعني دبل دبل الموضوع.
5: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
5: الاستديو والطاقم، تحية المشتركين كلهم، وتحية خاصة لبنتي الرائعة ماريا وعودة حميدة، ونتمنى من الغياب الغائبين إن شاء الله يعودوا لنا
0: بإذن الله. بإذن الله. إيش تعليقك عن موضوع اليوم؟
5: الموضوع ما يحتاج.
0: أيوة
5: أيوة.
0: الله يحفظك.
5: حقوقها برضه.
0: كيف؟
5: نعطي للمرأة حقوقها.
0: صحيح.
5: شوف يا أستاذ الكل.
0: أيوة.
5: المرأة مرأة والرجل رجل.
0: صح.
5: ولا يمكن الاستغناء عن المرأة عن الرجل ولا الرجل عن المرأة.
0: صحيح، لابد.
5: الاثنين مكملين بعض.
0: صح.
5: ولكن في بعض الأحيان يحصل تقصير من المرأة يغطيها الرجل. حاجات بسيطة. وفي تقصير من المرأة يغطيها الرجل، وفي تقصير من الرجل تغطيها المرأة.
0: صحيح.
5: ولكن
0: فعلا.
5: بالنسبة للقدرة، المرأة عندها قدرة تغطي الاثنين، الرجل ما عنده قدرة.
0: صح.
5: يعني في أسر يعني أزواجهم توفوا الله يرحمهم، المرأة تغطي الدورين، لكن الرجل ما يقدر يغطي عمله وعمل المرأة، ما يقدر نهائيا.
0: صعب عليه.
5: أيوة هذا هو.
0: أهمش...
5: الله يسلي عليك.
0: آمين آمين يا رب، عشان نرويكم إن إحنا نتحمل، وسهل إن إحنا يعني إن إحنا نتحمل هذه الدورين عكسكم أنتم.
5: ايوه.
0: الموضوع لصالحنا خلاص.
5: وهذا الدليل على ان سنتي الان موجوده في الخراج وفي المبيح.
0: يلا الحمد لله. الدليل الاول. الدليل الاول،
5: الدليل انه المراه تقدر، ما حد يزعل لك، ما حد يزعل،
0: خلاص ما حد يزعل.
5: المراه عندها قدرات خارقه اكثر من الرجل.
0: صحيح صحيح.
5: ممكن تشتغل برا، ممكن يعني تقوم بالدور برا، ممكن تقوم بالدور ما هو قد خلقه، تقوم بالدور داخل.
0: صحيح فعلا.
5: صعب الرجل يغطي
0: فعلا،
5: لكن المرأة بتغطي،
0: المرأة بتغطي أكثر.
5: أيوة الله يعطيه له هنيا، شلو حريم. مع السلامة.
0: مع السلامة، شكرا لك ولكلامك ورأيك الجميل، وخلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. خلونا نحن نستقبل هذا الاتصال ونقول ألو. ألو،
6: مساء الخير.
0: يا مساء الفل، يا حية وسهلة.
6: يسعد مساك نيفين، مساء الخير للجميع.
0: يسعد مساك حبيبي، ويا سهلة فيك وباتصالك الجميل
6: حبيبتي. يعطيك العافية، وتحية لكل المتصلين والمتواصلين من أحمل كل من يسمع عدنيا.
0: تحياتنا لك يا رب. تحياتنا لك ويعطيك العافية يا رب.
6: الله يحفظك إن شاء الله.
0: كيف تعليقك على موضوع اليوم؟
6: جميل، والمتصلين ما قصروا ما شاء الله، كلهم جابوا النقاط والمحاور الجميلة على هذا الموضوع.
0: صحيح.
6: وأضيف يعني زين إنه فعلًا هذا على مراحل الحياة. أيوة. وعلى يعني مراحل الزمان، إن المرأة دائمًا لها عمل معين أو أعمال معينة.

0: هذه الحياة ولها دور كبير وتتحمل عبء حتى لو كانت في البيت يعني وين وما كانت تكون مرأة عاملة أو تكاد أنها تكون تعطي مردود مادي، لكن هي تعطي مردود حسي ونفسي ويعني مردود تشعر فيه وجو البيت ما يحلاش ولا بي ولا يستوي إلا في في في, في عملها في البيت يعني في كل أعمالها. أيوة طبعا هذه الحياة يعني بين فرضت على أن الرجل مثلا يكون له دور معين في الحياة وهي لها دور معين، إنما برضو زي ما ذكرتوا إنه فرضت الحياة عليها إنها تعمل أشياء أحيانا فوق
1: طاقتها. أيوة
0: أيوة، ولكن هذا أشوفه إنه أحيانا يكون طبيعي إنها تكون تساعده في توازن نفسي وحياتي واقتصادي وكل هذه الأمور.
1: أيوة.
0: لكن في رفض مننا كنساء إنه أنا أكون عاملة كل الأدوار وأنت يعني لك دور معين ما تقوم فيه. لا
1: شوفي، هو ممكن يكون إنه عادي، بس لما أصلاً تشوفي الشخص هذا إنه مقدر الحاجة اللي تسويها وخلص، مش إنه مثلاً أنت الشيء اللي تقدميه هو بدأ يتنازل عن الحاجات اللي لازم هو يقدمها، فهمتي؟
0: أيوة فاهمة.
1: أيوة.
0: ويكون في اتكالية في الموضوع.
1: بالضبط.
0: أيوة، لكن نحن نقول هنا لا، إنه في توازن، مش عيب إن أنا كمرأة أقوم بدوري معك كأني عارف مني عاملة أو حتى في البيت أحيانًا بعض النساء، لكن مش معناته إنه فعلًا تتكل عليه بعض الرجال زي ما ذكروا يكون خلاص يخزن ويقول خلاص زوجتي، أو يكون عندها مردود من أهلها أو عمل معين أو كانت أكثر منه نشاطًا ويتكل عليها. وأنا أحس إنه حاجة مش كويسة إنه الرجل
1: يضيع
0: هيبته وقيمته ببيته، لأنه لازم يكون في توازن، أولادك يشعروا إنك أنت الأب وإنك أنت القدوة وإنك أنت الشخص. هي لها دور معين لكن ما يفتش يكون 100% زي الرجل بصراحة. هذا تعودنا عليه في بيئتنا المجتمعية اليمنية وبشكل عام في المجتمعات العربية.
1: صحيح فعلا. أكيد. شكرا لك حبيبي. شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية.
1: ويعطيك العافية يا رب. شكرا لك ولكلامك الجميل. وخلونا احنا نستقبل هذا الاتصال ونشوف ايش ممكن يكون رأي هذا الاتصال بموضوع اليوم. ألو، السلام عليكم. ألو، سيد محمد فضل تسمعني؟ ألو،
2: السلام عليكم. أيوة.
1: وعليكم
2: السلام. يوصل الخط. ألو،
1: يا حي وسهلا.
2: معي؟
1: أيوة أسمعك.
2: كأنك أول ما شفت معك. كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام. أنت كيفك؟
2: والله الموضوع مهم جدا.
1: أيوة،
2: وهام جدا والسؤال في الصميم. ومشكلتنا أنه نقول للزمن رجع لزمان، ناس تطوروا حرجع للماضي.
1: صح،
2: عند الماضي والزمن الجميل زمان نسميه صراحة. أيوة. من تجربتي وليتصلون سابقا مزاوم منها وقيلهم عادة اختلف مع الأول يقال أنه أميتها شوي المرأة. نحن كنا فصلنا في محافظة الجنوبية، اختلقوا الحكاية من تجربتي كم جيل فوضي تكت حوالي أكثر من 35 سنة.
1: أيوة.
2: المرأة لها دور إيجابي في العمل وفي المنزل. لها دور في العمل أولا أنها أكثر أمانة، أكثر إذا العمل الرجل بيفلق هنا وهنا مشوار هنا مشوار هنا. الشيء الثاني المرأة كان عواش فساد أو رشوات، لكن الآن انتشر. المرأة الآن متواجدة ما تقدرش تدخل في هذا الفساد ولا لكن الرجل ممكن لأن خاصة انتشر الآن.
1: صحيح. أيضا
2: الصرفيات تفكر عاملة في كيف تكسب أمور وتدبر في أمور كثيرة. الرجل يدبر في أمور ولكن ينقص، ممكن تفكر سفرات، ممكن تفكر في أمور الشخصية إلى مرسلقات أمور أخرى. لكن المرأة صراحة أكثر حرصا.
1: صحيح.
2: أكثر أنا مش مع الأول الكلام، أنا أقول إنها أكثر لغة أحمد بن يمكن هي الأصل.
1: أيوة.
2: كل شيء.
1: أيوة.
2: فصراحة الزمان اللي كان موجود كنا نتمنى أن يعود، تتقل اللي أعطاها مطلقة المرأة وكنا عن أحسن ظنها.
1: أيوة.
2: ها؟
1: أيوة.
2: حتى في المفاضلة في الوظائف يعني فين؟ ألو.
1: أيوة اسمعك.
2: أنه كان في وظائف المفاضلة في الوظائف، لا نقول الرجال على جنب النساء اللي قبل، نعمل المفاضلة مع بعض من هو أكثر يطلع.
1: أيوه.
2: ها؟
1: أيوه.
2: ويفتخر الشخص إنه يشتغل له إدارة تجيب امرأة خاصة ما تكون كفوة.
1: صحيح.
2: وكان في ثقة وتفاهم واحترام، أهم شيء كان الاحترام متوفر وتقدير المرأة، يعرف من هي المرأة. ها؟
1: أيوه.
2: لكن الآن تصوري في عام 2000 ويمكن وثمانية جتني رسالة، كنت أتصل في عدن من سرعة.
1: أيوه.
2: يقول العمل المفاضلة العمل الفتاة على جنب والرجال على جنب. قلت لهم لا، ما يستوي الشغل. حول الله بحب إن كان المحافظ حينها أكاديمي اللي عندنا الجفري.
1: أيوة.
2: كان هو محافظ وكان مدير مكتبة رشاد شاعر الآن وكيل الحسن.
1: أيوة.
2: وغفوا إلى جانبي وعملنا رسالة حنانية صنعاني هي قبل أن تكون مفاضلة للطرفين سواسية، ومن هو أكثر فليطلع فليشتغل فليجيب. ها؟
1: أيوه.
2: والحمد لله طبقات رسائي أيدوها.

0: المفاضلات بيننا بين السن. لو كان انتظر على حدا كان الرجال بيغلبوا على الوضعات كلها في الرشوات والوساطات والحركات.
1: صحيح فعلا.
0: المرأة يدور لها الأساس هي الأصل هي كل شيء. راح تنكسيني سألك وإن الموضوع في الصميم وأرجع نعود إلى الزمن الجميل.
1: الله يسعدك يا رب. شكرا لك. شكرا لكلامك الجميل ولرأيك الأجمل. وكمان نحن حبايبنا قبل ما نغوص بحلقتنا لهذا اليوم خلوا نحن نطلع فاصل إعلاني مع بعض. وطبعا خليكم لأنه بنطلع بس فاصل إعلاني قصير من ثم نعود لكم.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً.

يا حيا وسهلا مستمعينا ومتابعينا، نرجع لكم من جديد بعد الفاصل الإعلاني القصير. وحاب أقول لكم أنه أنتم الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا

0: أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا في البث المباشر على اليوتيوب عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بتواجدكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 72-46-9-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1-8-8-8. وزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني عن دور المرأة والرجل وكيف اختلف عن السابق تماما، أو ممكن يكون اختلف في بعض الأشياء فقط وليس تماما، لكن قبل ما نكمل حلقتنا لهذا اليوم خلونا احنا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ويا أهلين سهلين.
1: السلام عليكم ورحمة الله، يسعد لي أوقاتكم أختي العزيزة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد مساك وأوقاتك الجميلة.
1: والله حبيتي أول ما أتواصل معك واتساب ما تردي، لأن الشبكة عندنا جدا مخيفة بالواتساب أحيانا نخيفكم.
0: صحيح صحيح، الشبكة شوية متعبة، وكمان بحكم أنه الاتصالات كان متواجدين يعني.
1: عموما يا أختي شوفي، أنا بختلف مع الجماعة ولكن بطريقة يعني ملتزمة وطريقة منصفة.
0: يلا تفضل.
1: شوفي يا أختي، لما نتحدث عن المرأة اليوم،
0: أيوة
1: طبعا أنا أختلف عن محمد فضل. محمد فضل ذكر لي الماضي الجميل، أنت ذكر لي المرأة من ناحية الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي. تمام يا أختي؟
0: صحيح.
1: لكن يا أختي للأمانة بعض النساء عشان ما يدعوا من الأخوات الفاضلات المتميزات، أيوة. بعض النساء سواء بنات سواء زوجات، والله ترى فيها يعني تشوف نفسها على ولي أمرها سواء زوجها أو والدها.
0: صحيح.
1: لماذا؟ أنا لا أدري، البعض يلوم العصر ويلوم التطور. طيب هنا أنت لما تلوم شيء أنت ما الإنسان من أوجده، لماذا لا تلوم التغير اللامسؤول؟ يا أختي أنا كنت أتابع إذاعة عريقة، إذاعة عربية عريقة.
0: صحيح.
1: كان دائما يتحدث يقول لك أم أول ما فيش زيها. فعلا يا أختي أمهاتنا وأخواتنا السابقة يعني ما تسوي، مع احترامي للجيل الجديد، لكن يا أختي أرى بأن في نظرة غير منصفة، في تعالي أنتم قديمين أنتم كذا أنتم ما تتحكموا فينا. يا بنت الحلال يا أين العادات والتقاليد؟ أين العادات الحميدة والتقاليد التي تفرض علي أنا كولي أمر وأنت كامرأة أن نكون يعني متشاركين في المسؤولية؟ لا يحق لي أن أتحكم فيك، وأنت لا يحق لك أن تخرجي على المبادئ أو أن لا سمح الله تعطي أمري في شيء.
0: صحيح.
1: لأني أصبح النشوز النسائي سواء النشوز الزوجي أو غيره أصبح مخيف يا أختي، أصبحنا في وضع لا نحسد عليه. يقول لي محمد فضل والله المرأة كانت تقرأ، أنت لا تقرأ من الجانب السياسي، اقرأ من الجانب المجتمعي.
0: صحيح.
1: الجانب المجتمعي أصبحنا يا أختي ننجب حظنا، أصبحنا يا أختي صحيح هي ظاهرة يعني هي قليلة النسبة، لكن يا أختي كل يوم تتطور. لم أصدق في عام 2000 كانت المرأة ملتزمة، ولا أقول الكل ولكن أقول البعض. اليوم في أمور يا أختي خرجت عن المألوف، صحيح لا زال في التزام في كذا في كذا، لكن يا أختي ما في تآلف أسري. المرأة يعني ترى زوجها وتنظر إليه بنظرة دونية. البنت للأمانة يعني يا أختي أصبحنا في وضع لا نحسد عليه. وبعدين تعال يقول لك واحد والله الانترنت هو اللي خرب يا عزيزي، الهاتف هو وعاء وانت استخدم فيه لبن او استخدم.
0: صح صح صح، ممكن
1: يعني يكون منصفين. نعم
0: قلت لك
1: احتفل يا اختي، ما عليك احتفل،
0: تفضل.
1: انا يجب علينا ان نكون منصفين، وانا اقول للمرأة الام مدرسة، اذا اعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق يجب أن يكون الاحترام متبادل بين الزوجين بين البنت ووالديها. أنا أعتقد بأن الأسرة لا تستقيم إلا بعمودين هم الرجل والمرأة.

0: لعليه اف ام اجتراحه الظهيره عبد الله احمد مسعد.
1: شكرا لك، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. ففي كل شخص له رأيه وكل شخص له كلامه وكل شخص له نظرته عن هذا الشيء. وفي أشخاص ممكن أن تشوف لا لازم أنه يكون في تعاون ما بينهم. في أشخاص تقول لك أنا ممكن أن أنا أوكي، أنا كامرأة ممكن أن أنا أقدم وعادي ما عنديش مشكلة، لكن مش من ناحية إنه يستغني عن الحاجة اللي كان يسويها أو يشوف إنه خلاص أنا بديت أتكل عليها بأشياء كثيرة. على قصة الموضوع اليوم، أنا شفت يمكن مسلسل مقارب لموضوع اليوم أو نقول بموضوع اليوم. الموضوع إنه مثلاً الأب كان يشتغل وأوكي حاله كويس وتمام وشغله تمام، لما فجأة توقف الشغل حقه فالأم اضطرت إنها تبدأ تدور على شغل وتنزل هي تشتغل. يعني هو حاول كمان يدور لكن ما كانش يحالفه الحظ. فبعد كذا اشتغلت الأم وكانت موفرة كل شيء للبيت، وهي اللي عاملة وهي اللي قائمة أو قائمة بكل شيء في البيت. فأصبح الرجل عبارة عن جلسة في البيت على تلفزيون وعلى جمعة أصحاب، وحتى الفلوس يعني ممكن نقول حتى المصروف حقه يأخذه من المرأة من زوجته. ففي بيوم من الأيام كان في يعني تقريبا يمكن حفل او حاجه زي كذا بمدرسه بنتهم، فكان في لعبه معهم هي عباره انه اللي مش يعني اللي عنده حاجه بالبيت ما يشتيهاش او انه ما عادوش محتاجه له يتكلم يعني وخلاص، والشخص الاخر يعني الطفل الاخر يقول انا اشتي هذه الحاجه. فأجي الطفل الأول قال أنا مش محتاج مثلا مزهرية، فالطفل الثاني قال أنا محتاجة. لما أجي دور البنت هذه حاجة يعني ما عادليش أهمية بالبيت، فقالت بابا، فانصدموا كلهم يعني ليش وكذا. فحست إنه أصلا أبوها مش قايم على حاجة وإنما عبارة عن إنه جلسة بيت. وفعلا يعني ممكن انه خلاص لاحظت حتى الطفلة هذا الشيء. فالمسلسل جميل جدا، وبالنهاية يعني نقدر نقول انه نهاية حلوة ونهاية جميلة، لكن هذا يرويك انه كمان لو غاب دور الرجل ما يغيبش بس بعيون زوجته، وانما يغيب بعيون اولاده وبنظر اولاده يشوفوا انه ما عادلوش أهمية أو ما عادلوش لزوم بأنه يقوم بالبيت. فلازم الواحد يحاول على قد ما يقدر أنه فعلا أنا أضل بمكاني وأعمل اللي عليها، حتى لو لقيت مساعدة من زوجتي من أمي من أختي، بس مش إنه مساعدة إن تخلينا إننا خلاص أتوكل عليهم بكل شيء وما عد أقوم بالأشياء اللي أنا لازم أقوم فيها كرجل في البيت. فالأدوار يعني ممكن تتغير بطريقة سلبية، ممكن تتغير بطريقة إيجابية لو في مثلا تفاهم بينهم وتعاون. وزي ما قال الأستاذ عبد الله مسعد إنه البيت قائمة على الرجل والمرأة وعلى مساندتهم لبعض. وبس حابة أقول لكم هل ساهم في بناء الأسرة يعني التغير هذا ممكن يكون إيجابي أو سلبي، هل ممكن يساهم في بناء الأسرة أم إنه ممكن يخلق هذا الشيء تحديات جديدة لهم. فالأدوار الاجتماعية هي مجموعة مسؤوليات وواجبات، وممكن الشخص يعني زي ما نقول إنه يتوقع المجتمع إنه يقوم بها الرجل أو المرأة داخل الأسرة أو خارجها، لكن هذه الأدوار ليست ثابتة تماما، بل ممكن تتأثر على حسب الظروف الاقتصادية الثقافية والتعليمية اللي فعلا يعيشها المجتمع، ونحن نعيش كل يوم بمواكبة جديدة للمجتمع. فعلى حسب ما ممكن يكون المجتمع عايش ممكن الأسرة هذه تتبدل أدوار أو الدور ودور الرجل والمرأة ممكن تتبدل أدوارهم على حسب الشيء اللي هم عايشينه. فخلوا خلونا احنا نشوف ماذا تقول الدراسات أو إلى ماذا تشير. تشير العديد من الدراسات الاجتماعية الحديثة إلى أن مشاركة الرجل في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال تساهم في تعزيز الاستقرار الأسري وأيضا تقليل الخلافات الزوجية. فأني أشوف بحكم أنه يعني نحن كمان شايفين وعندنا نحن نظرة من هذا الموضوع أنه فعلا المرأة أصبحت حاليا أنه لما تشوف مثلا زوجه ما يساعدش بمثلا بأنه ينتبه أو يرعى الأطفال شوية معاها يساعده بشيء معين بالبيت فتشوف أنه لا هذا موضوع ممكن يزعله ويعصبه. فأخلوا نحن كمان نستقبل هذا الاتصال ونشوف إيش رأيه. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي العام
1: يا حي وسهلا. الحمد لله بخير وانت كيفك؟
2: الموضوع ممتاز جدا وهذا عشيقة. أيوة. ونشكركم على هذه المواضيع.
1: الحمد لله مش يعجبكم المواضيع.
2: الرجل والمرأة لازم يتعاونوا
1: صحيح
2: ويتفاهموا يعني لا نقدر نسر في عدد البراء والرجل بيشتغلوا يعني.
1: أيوة.
2: أغلب الأسر يعني بيشتغلوا البراء والرجل.
1: صحيح.
2: ويجب التعاون يعني ما بين الجهال وعمل البيت يعني تعاونوا. أما إذا كان الرجل يشتغل البراء في البيت يتحمل مسؤولية البيت الأربعة.
1: صحيح. فزي ما قالوا هل أنت من يعني متفق مع الاتصالات السابقة اللي قالت المرأة تقدر تقوم بدورين عكس الرجل ممكن حتى ما يقدرش يكمل دوره، هل أنت معاهم ولا؟
2: والله المرة يعني بصراحة نحييها تحية خاصة لأنها بتقوم بأعمال كثيرة يعني.
1: الله.
2: والرجل بعض الأوقات يعني يروح يتخزن ويروح يشرب سيارة ويروح يعني ويسيب العمل كله عمل للأسف.
1: صحيح صحيح. لكن احنا هذا ما يخليش انه الرجال ما يقومش او ما يتعبش او لا، بالعكس نحن عارفين ومقدرين انه في رجال تتعب وتحاول على قد ما تقدر.
2: ايوه لازم نقدر زوجته تحمل كثير يعني.
1: ايوه.
2: وخصوصا حصلنا الاسره في عدن اغلبهم يعني راح يخدموا ويجيبوا العيال والمعرض البيت للزوجة وربما زوجة تشتغل كمان.
1: أيوة.
2: يجب أن يحترمها ويجب أن يقدر يعني موقف زوجته.
1: صحيح.
2: والله يعني نستعلي إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب. شكرا لك. شكرا كمان لكلام
2: شيء أنا دعا شيء مشتي البرامي الدعا يعني الصوت عقا يعني كنا أتبع شوية لأن أنا أحب الإدعاء كثير. والله
1: إن شاء الله يا رب دائما نضل معاكم
2: قبل الموجتين يكونوا مع بعض في مكان أول
1: إن شاء الله. ولا يهمك إن شاء الله بنحب
2: الموجتين يعني بدل ما تسمعوا موجة اليافع والطالع والبيضة.
1: أنت الحين من وين؟
2: الموجتين مع بعض يكونوا يشتغلوا مع بعض.
1: أنت الحين من وين تسمع نحنا؟
2: بيشان يسمعون إذا عادة معهم بكل مكان.
1: لا أنت الآن من فين تسمع نحنا؟
2: جماعة من يافع
1: على تردد. طيب اسمع نحنا على تردد 91.3
2: 91.3.
1: أيوة. وفي تردد
2: والله بصراحة بنشوف برنامج شوف ولا من الأفضل للناس يكون الموجتين مع بعض
1: إن شاء الله. ولا يهمك نحن على طول نحاول نحسن البث ونحاول إن احنا نوصل لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.
2: الله شكرا. سلام عليكم.
1: شكرا لك. شكرا كمان لرأيك وكلامك الجميل. كثير من الاتصالات فعلا تقول إنه المرأة فعلا ممكن إنها تتعب وتقوم بدورين زي ما قالوا، لكن أني إيش كمان شايفة من جهة أخرى حرام نظلم الرجل مرة أخرى يعني كذا مرة واحدة. لا بالعكس أني شايفة إنه في رجال تتعب وممكن إنها تسوي أي حاجة عشان تعيش بطريقة مستورة هي هو وعائلته يعيشوا، ما يخليش عائلته تحتاج شيء أو بيوم من الأيام إنه يقولوا إنه ما قدرش يأدي واجب لأسرته أو ما قدرش إنه يكفيهم. فصراحة أنا شايفة في جزئية كبيرة أو الرجال بشكل عام ممكن إنه يحاولوا. صح في رجال ممكن إنه يتكلوا زي ما قلنا وفي أشخاص ممكن إنه يسيبوا الأشياء اللي كانوا هم قائمين فيها على المرأة، لكن ممكن تكون في أسباب خلف ذلك. خلونا نشوف انه كما اظهرت احصائيات دوليه ان نسبه النساء العاملات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العقود الاخيره مقارنه بما كانت عليه قبل 50 عام. حاب أقول لكم إنه قبل 50 عام صحيح زي ما قالوا إن ارتفعت، لكن قبل 50 عام كانت الظروف أحسن من كذا، وكان ممكن إنه الرجل يقدر يغطي الحياة، أو ممكن يقدر إنه يفكر مثلاً ببناء أسرة، بالزواج. حالياً للأسف الشديد شبابنا كمان يعانوا من هذا الموضوع، وكمان من ناحية الأشغال الشخص ما يلاقي شغل على سهل. فإن شاء الله إن شاء الله يعني يكون لأولادنا مستقبل أحسن وأفضل، وإن شاء الله نجي بعد سنوات ويكون لهم مستقبل أفضل زي ما قلنا، وكمان يكون لهم قيمتهم بالمجتمع، لأنه نحن فعلا حاليا نمر بمعاناة، أو مش بس يعني نحن كنساء، كمان زي ما قلنا إنه الرجال يمروا بمعاناة إنه من ناحية الأشغال، من ناحية حتى لو أشتغل ممكن الفلوس ما تكفيش أو إنه ما تفيش بالغرض، لكن إن شاء الله رب العالمين يعينهم. فالأمر الذي أدى إلى تغير طبيعي في المسؤوليات داخل الأسرة. يرى الباحثون أن نجاح الأسرة الحديثة يعتمد أكثر على مبدأ الشراكة والتعاون بدلا من التقسيم الصارم للأدوار. فعلا أني أشوف إنه قصة التعاون هذه كمان ممكن تخلق تعاطف ومودة ما بين الأسرة كاملة، سواء زوجين أو سواء أم وابنة سواء أخوان، إنه بحيث إنه لا نحن كلنا أصلا نتشارك ونساعد، فهذه تخفف المسؤولية على الشخص نفسه. يعني أنا صعب إن أنا أخلي مسؤولية الأسرة كاملة على شخص واحد، وبنفس الوقت يعني ممكن هو يعاني أو ما يقدرش إنه يغطي مسؤولية أسرة كاملة. أحيانا الأسرة ما تكونش يعني أسرة ما شاء الله من عدد بسيط مكون، لا أسرة يعني من عدد، فحلو إنه شراكة تكون ما بينهم، ما بين الزوج زوجته، الأخوان، ما بين إنه كمان يكون عاطي أمه، فحاجة حلوة والله إنه تقسيم التعاون وليس تقسيم الأدوار. وإن شاء الله دائما نكون أشخاص متعاونين في العائلة. أما الفريق، في أشخاص ممكن تكون زي ما نقول فريق أول فريق ثاني، ففي أشخاص إنه مثلا نقول الفريق الأول يرى أنه تغير الأدوار هذا أمر طبيعي، وفرضته ممكن الظروف اللي نحن نعيشها أو الحياة الحديثة اللي للأسف ما نقدرش نقول عليها حديثة بكونها حديثة أو طورت نحن، لا الحياة الحديثة اللي خلت نحن للأسف نعيش بظروف نحن مش حابين نعيشه ولا حابين نشوفه، فعلشان كذا ممكن تكون تغير الأدوار ببعض الأسر أو عند بعض الأشخاص أو بنظرهم حاجة طبيعية، ولازم إن احنا نتكهتف بهذه الظروف، وأن التعاون بين الزوجين يعزز النجاح الأسري. يا جماعة خلاص تعاون وشوفوا نجاح أسري، وموضوع يعني عاد فيش خلافات وكذا، فحلو والله. في فريق ثاني زي ما قلنا إنه يعتقد أن بعض التغيرات تجاوزت الحدود. فعلا في ما نقولش إنه مثلا إنه الموضوع إنه لازم يكون تعاون ولا كده، في أشخاص للأسف الشديد أصلا ما تدعمش التعاون ولا تشي تسوي حاجة، فتشتي تحط المسؤولية حقه فوق غيره. فزي ما قلنا إنه يعتقد أن بعض التغيرات تجاوزت الحدود، وكمان أثرت على الاستقرار أو استقرار الأسرة، وأضعفت بعض القيم التقليدية. وفريق ممكن ثالث يرى أن المشكلة ليست في تغيير الأدوار، مثلا إنه نغير الأدوار نفسه، بل في غياب التفاهم والاتفاق بين الزوجين. في أشخاص شوفوا شافت المشكلة من ناحية إنه طبيعية إنه نتساعد، وفي أشخاص شافنا إنه في حاجات ممكن تكون تجاوزت الحدود، يعني حاجة أني كامرأة ما أقدرش أعملها هذه حاجة مثلا رجل يعملها. في في أشخاص في بعض أشخاص فعلا إنه مثلا بالمنزل إحنا نعرف إنه إنك تحملي حاجة ثقيلة أو إنك تأخذي مثلا إحنا نقول إنك تحملي مثلا دبة غاز بيدك وثقيلة، نعرف إنه هذا مش دورنا نحن المرأة، نحن ممكن إنه نحاول نسحبه يعني أوكي، لكن إن إحنا نحمل أو نحن نعمل حاجة ثقيلة أو زي كذا لا، نحن عارفين إنه هذا ممكن الرجال يساعد فيه. فهنا لما الحرمة أو الإمرأة تجي تشوف نفسها إنه لا، حتى لدرجة هذه الحاجة البسيطة إنه اللي أنا مش لازم أعمله فخليني عادي. في أشخاص والله فعلا يعني يكون جنب زوجته ويتفرج له وهي جالسة مثلا تسحب وغصب قد بتموت ويتسحب لا عادي الموضوع شوفه طبيعي يعني. فهو هنا اللي فعلا لما يشوف انه تجاوزت الحدود. وفي اشياء اكبر من كذا، نحن ممكن نجيب امثال بسيطة لكن في اشياء اكثر من كذا تخلي الناس فعلا تقول انه لا، المسؤوليات انه تكون في او انه التغيرات هذه تكون انه تجاوزت الحدود بشكل كبير. وزي ما قلنا انه في الفريق الثالث هو اللي فعلا يشوف او فعلا فاهم المشكلة. من ناحيتي يعني الصراحة اشوف انه الدور الثالث او الفريق الثالث هو فاهم المشكلة، انه مش مهم او ما عندهمش مشكلة بان تتغير الادوار، عندهم ان تكون المشكلة بانه مثلا يغيب التفاهم والاتفاق بينهم. فانه مثلا تكون عاملة او كل جهدة بشغل او عاملة كل او مغطية كل شيء بالبيت يعني من مسؤوليات من اطفال من تربية من كل شيء، وفوق هذا كله ما فيش تفاهم ما فيش احترام ما فيش حب ما فيش انه لا والله انسانة تعبت ممكن ان انا اقدره. وممكن يكون العكس، ممكن يكون العكس في رجال ممكن تجي تلاقيه من بداية من الصباح لما نهاية الليل وهو بالشارع يحاول انه يلاقي لقمة عيش، يحاول انه يعيش بكرامة، ما يحسد شهله بانه انا ممكن اكون بيوم من الايام ضعيف ما اقدرش اوفر لكم ابسط الاشياء. فتجي تلاقيه من اول ما دخل للبيت بدل الصياح بدل الهجوم بدل ما يدخل للبيت ويكون يعني انه في احترام، انه شخص راجع من تعب من عمل من ارهاق من كل شيء، وما تدريش بايش مر بيومه من ظروف، بايش مر بيومه من ممكن يكون زعل صياح مع فريق عمل مع فانت ما تدريش هنا. فقلنا ممكن يكون الصحيح ممكن تكون الأدوار انعكست، ونفس الوقت الاحترام والتقدير والتفاهم والحب هذا ممكن كمان يكون مش متواجد لا عند أحيانا عند المرأة ولا عند الرجل بنفس الوقت أحيانا. فالمهم إنه مثلا يتحمل كل شخص مسؤوليته سواء كانت تقليدية أو جديدة. والمرأة اليوم تدرس وتعمل وتشارك في بناء الأسرة أيضا اقتصاديا، لذلك من الطبيعي إنه يكون هناك تعاون أكبر داخل المنزل. فنحن نشوف هذا التعليق إيش يقول. الاحترام والتقدير أهم من توزيع الأدوار، فكل أسرة لها ظروفها الخاصة. أنتم من وجهة نظركم أو من الشيء اللي أنتم تشوفونه، هل أنتم داعمين هذا الموضوع إنه لازم تكون مثلا تقسيم الأدوار خلاص أنت عليك كذا وأنت عليك كذا، أو إنه يكون مثلا تعاون ما بين الطرفين؟ فحابة أني أسمع أيضا تعليقاتكم بصفحتنا على الفيسبوك، وأيضا للي حابب على صفحتنا في اليوتيوب أو على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. فأما هنا يؤكد الإسلام على مبدأ التكامل بين الرجل والمرأة، فلكل منهما حقوق وواجبات وأيضا مسؤوليات، كما يدعو إلى الرحمة والتعاون والتشاور أيضا داخل الأسرة، وكمان يجعل العلاقة الزوجية قائمة على المودة والاحترام وليس على الصراع أو التنافس. فممكن تكون عندنا إيجابيات التغير أو اللي نشوفه هذا، ممكن تكون زيادة فرص التعليم والعمل للمرأة، ممكن تكون تعزيز مبدأ الشراكة الأسرية، ممكن أيضا تكون مشاركة أكبر في تربية الأبناء، تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة، فممكن تكون في تحديات وسلبيات يعني بالموضوع أو بالتغير هذا، اللي هو زيادة الضغوط على الزوجين، الخلاف حول توزيع المسؤوليات، ضعف التواصل أحيانا بسبب الانشغال بالعمل، كمان ممكن تكون صعوبة التوازن بين الحياة المهنية والأسرية. فممكن نحن نشوف الحلول. فالحلول تقول إنه الاتفاق الواضح على المسؤوليات بين الزوجين، خلاص شفنا، واحترام دور كل طرف وتقدير جهوده، أيضا تعزيز ثقافة التعاون بدلا من المنافسة، وأيضا إعطاء الأسرة والأبناء أولوية مهمة في أولوية مهمة مهما كانت الظروف، أيضا الحوار المستمر لحل المشكلات قبل تفاقمها. نحن تكلمنا من قبل، قلنا الحوار لو كان بشكل فعلا ودي وبشكل يعني لطيف ما بينهم ممكن يحل أي حاجة كانت صعبة. فللأسف حبقول لكم إنه إلى هنا وتنتهي حلقتنا، لكن يبقى السؤال مفتوحا أمامكم، هل تغيرت أدوار الرجل والمرأة فعلا، أم أن المسؤوليات الأساسية ما زالت كما هي ولكن بأساليب مختلفة؟ مهما اختلفت الآراء فإن الأسرة الناجحة تبقى قائمة على التعاون والاحترام وأيضا التفاهم، فهذه القيم هي التي تصنع الاستقرار الحقيقي عبر كل زمان ومكان. شكرا لأنكم كنتوا معنا، شكرا لآرائكم، شكرا لاتصالاتكم الجميلة، وحب أشوف أيضا زي ما قلت لكم تعليقاتكم الجميلة. إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج.
3: لك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
4: في عالم الإعلان.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 362-777 أو 02-362-888 جوال 777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

89.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. هذا النية FM، لون جديد.

روح المهدي.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
0: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب، والنسائي، وقال: قال معاوية يعني ابن صالح: إن بعض أهل العلم كانوا يجعلون المسبحات ستة: سورة الحديد والحشر والحواريين وسورة الجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه، شك مسعر وإن كانت مثل زبد البحر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وعند النسائي: سبحان الله وبحمده، وقال في آخره: غفرت له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله له به ملكا فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب من نومه متى هب. رواه الترمذي ورواه أحمد، إلا أنه قال: بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. ورواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر، فإن ذكر الله ثم نام بات الملك يكلأه، وإذا استيقظ قال الملك: افتح بخير، وقال الشيطان: افتح بشر، فإن قال: الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا إلى آخر الآية، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فإن وقع عن سريره فمات دخل الجنة. رواه أبو يعلى بإسناد صحيح والحاكم، وزاد في آخره: الحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي عبد الرحمن الحبلي رضي الله عنه قال: أخرج إلينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قرطاسا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء وإله كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله ابن عمرو
يقول ذلك حين يريد أن ينام. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

معدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البشر أجمعين، محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا نقتبس من نور السيرة العطرة ما يضيء حياتنا ويجعلنا قدوة لغيرنا، مع جانب من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم نتعلم منه كيف كانت شجاعته، كيف كان ثباته على الحق في أشد المواقف صلى الله عليه وسلم. جاء في سيرة ابن إسحاق أن قريشا قالت لأبي طالب: إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه أنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه، فقال له هذه الكلمة العظيمة والتي سطرها التاريخ إلى يوم القيامة: يا عم، يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. لقد بالغت قريش في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تهديده وإيذائه والكيد له ولكل من آمن به صلى الله عليه وسلم وصدقه. ومع كل ذلك رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في الثبات على الحق والمثامرة عليه، لا سيما في تلك المواقف العصيبة الفارقة في تاريخ الدعوة، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ درجة الكمال البشري في تعاملاته وسائر شؤون حياته عليه الصلاة والسلام. إن مبدأ الثبات أيها الأحباب في شتى مجالات الحياة لا يتصف به كثير من البشر، ولا يستطيع التحلي به إلا القليل منهم. فقد يعجبك شخص في جوده وسخائه، لكن إذا عرضت له شدة رأيته يضن بماله. وقد يلفت انتباهك حسن معاملة شخص في الحضر، فإذا رافقته في السفر وجدت منه معاملة مختلفة. وقد تبهرك معاملة شخص في حالة الرضا، لكنه إذا غضب رأيت إنسانا آخر لم تره من قبل. لكن الرسول الأعظم، لكن النبي الكريم كان ثابتا على أرقى المبادئ في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، لم يتردد مرة ولم يقبل المساومة في أمر من أموره. لقد استعمل معه كفار مكة جميع وسائل المساومة، عرضوا عليه المال وعرضوا عليه السيادة، قالوا له: إن كنت جئتنا بهذا الأمر تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تطلب به شرفا فينا ملكناك علينا. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن رفض ذلك كله وثبت على مبدئه وبذل كل جهد في سبيل تبليغ دعوته. وإن حنينا لتشهد على ثباته عليه الصلاة والسلام ومثابرته حين انهزم المسلمون، فأخذ يدعو الله ويثبت المسلمين ويقول: هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. ولم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار، ثم بدأ يركض ببغلته عليه الصلاة والسلام مقبلا على الكفار وهو يصيح قائلا: أنا النبي لا كذب،
أنا ابن عبد المطلب. إننا في أشد الحاجة أيها الأحباب إلى الاقتداء بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم في ثباته على الحق، في مثابرته وتحمله، في صبره وحسن ظنه بربه، حتى يقتدي بنا غيرنا ونبرهن للجميع على عظمة ديننا وعلو قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي نشر الحق والخير والعدل والسلام في الدنيا بأسرها، فكان بحق أعظم شخصية عرفتها البشرية. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخير.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: يا عزيزي الكائن الفضائي المسالم، كيف حالك يا صديقي؟ على فكرة لونك جميل، لكن للأسف وجودك على كوكبنا بهذا اللون الزاهي هو أسوأ ما قد يحدث لك في كثير من الأحيان. على كل حال أنا الآن في طريقي إني أغسل وشي وصحصح لك.
1: نحن أصلا بنفرق بين بعض بألواننا، وحتى لو كان لوننا واحد كنا شفنا لنا حاجة تانية نفرق بها. عندك شعر ولا صلعة، بتكتب باليمين ولا الشمال، أي حاجة تانية، المهم نتعنصر على بعض.
0: أعلم أنك تريد أن تسألني لما سيسبب لي لوني مشكلة. انظر إلي وأنا تلألأ اخضرارا. اللون يا صديقي مشكلة لطالما تجادلنا نحن البشر حولها منذ عهد قديم، منذ بدء الخليقة ونحن مغرمون بالصراع أفرادا وجماعات، مع أنه كلنا أولاد تسعة أصلاً واحد، نفس الأب نفس الأم، اللهم هي بس الأعراق اللي اختلفت مع كل بيئة، وأصبح لكل عرق وسلالة ملامح مميزة تناسب بيئتهم. فمن يعيش في الحر جلده أغلظ وفتحات أنفه أوسع ممن يعيش في البرد، والعكس صحيح. هل ترى هذه القطعة الأرضية الضخمة؟ أمريكا أو الولايات المتحدة دولة قوية، قوية جدا.
2: United States of America boy.
0: هذا البلد المتحضر العظيم لم يكن كذلك قبل 5 قرون تقريبا. هو لم يكن أصلا، فقط مجموعة من القبائل البسيطة، السكان الأصليين الذين قررنا أن نسميهم بالهنود الحمر، يعيشون في سلام ووئام ويرعون الأغنام، حتى زارتهم سفينة الأحلام بقيادة سينيوري كولومبوس الرحالة الإيطالي من أوروبا. وفي هذه اللحظة المشهودة قرر الإنسان الأبيض الأوروبي احتلال تلك البقعة، أمريكا باللي فيها. هذا الأوروبي كان يحتل أيضاً القارة المسكينة اللي تحتدي أفريقيا، القارة السوداء. وحتى لا أطيل عليك، السيد الأبيض استعبد المواطن الأسود لاحتلال أرض المواطن الأحمر. انت بقى لونه كيف الليلة دي كلها؟ أخضر. يبقى استنى دورك جاي، ضرب من كلنا ضرب حي. من هنا أصبحت أمريكا مرتعاً للصراعات بين هذه الألوان، لكن ليس صراعاً محتدماً جداً، لأن الصوت كان في يد البيض، وكان السود أكثر خلق الله معاناة. بناء على ذلك كانت الإبادة من نصيب الحمر والاستعبادة من نصيب السود والحمر أيضاً. ما نحن ما حنقتلهم كلهم، يعني رحمة ما في؟ في الحقيقة يا صاحبي لو أنك وصلت عندنا في وقت أبكر قليلاً قبل 60 أو 70 سنة مثلاً، وشاءت أجنحة مكوكك الهلامي أن تأخذك إلى جنوب إفريقيا بلونك الجرجري هذا، لم تكن لتسلم من أحد أمرين، إما أن يعملوك سلطة أو أن يشحنوك في الأبرتايد. شنو الأبرتايد؟ يا أخي عيب عليك لما تكون فضائي محترم كده وعامل لي فيها عابر للمجرات، وعمك أمجد مفضي نفسه بيشرح لك وانت ما عارف الأبرتايد شنو. الأبرتايد يا إلياني العزيز هو نظام الفصل العنصري الذي حكمت به الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا من عام 1948 حتى بدايات 90 من القرن الماضي. من خلاله استطاعت الهيمنة على اقتصاد الدولة، حيث قامت بتقسيم الأفراد إلى مجموعات عرقية، بيض وسود وآسيويون وملونون. ولو احتاروا في أمرك كنت ستجد نفسك معزولا في محميات مع الملونين، كانوا يسمونها بالبانتوستانات. كنت ستحرم معهم من حقوق المواطنة الطبيعية كالانتخاب والتعليم والصحة والخدمات المختلفة.
3: جاري وين يا تعال تعال، نحن في 2020 ما في زول حيعمل لك حاجة، ودي ما جنوب أفريقيا.
0: وعموما إذا أردت أن تشاهد كيف كانت تبدو تلك البانتوستانات فبإمكانك زيارة دولة قريبة منا وقعت هي الأخرى في أسر الأبرتايد أو التمييز العنصري بالعربية. ففي فترة قريبة من أبرتايد جنوب إفريقيا وقعت نكبة لتلك الدولة فلسطين، حيث اغتصبتها دولة عظمى في ذلك الوقت وقسمتها وفق هواها، ولم تكتفي فقط بالتقسيم بل تم اغتصاب نصيب الفلسطينيين بمستوطنات خصصها المغتصبون للوافدين والمهاجرين من كل أنحاء العالم. يعني تخيل أشيل منك شقتك وخلي لك منها كرسي واحد وبعد ده أشاركك فيه وسيطر عليه. عالم بيتعايش على التمييز بين أولاد البطة البيضاء وأولاد البطة السوداء. على ذكر البطة البيضة والبطة السوداء، هل كان الأمر ليتغير لو استطعت تبديل لونك؟ هتعرف تغير لونك ولا حتى عيبنا معك؟ إحنا كأرضيين على قد حالنا كده، عندنا مايكل جاكسون قالوا غير لونه. مايكل جاكسون ده تبعكم صح؟ أنا كنت حاسي والله. حتى أنت مكنت من استخدام قدراتك الفضائية وأكسبت بشرتك لونا أبيض، فإنك لن تنجو إذا قابلت شخصا مثل هتلر الرسام المرهف. كان السيد هتلر في حالة سعار عنصري شديد يرجعه البعض إلى عجز شاربه عن النمو بالعرض. هذا البعض هو أنا وأصحابي. لكن البعض الآخر يرجعه لشيء آخر تماما، وهو أن هتلر كان ينظر للإنسان كشيء يمكن انتقاؤه وتحسين سلالته. هذه العملية تسمى اليوجينيا. طبعا عارف الأسماء الفضائية كثرة وإنت مبسوط. هتلر كانت لديه قناعات بتفضيل العرق الآري الألماني عن بقية البشر. هو لم يكن يمتلك بانتوستانات، فقرر أن لا يفصل عنصريا بين البشر وأن يمارس تفضيلاته بصورة أبسط، الإبادة. نحن لسه هنتعب نفسنا بانتوستانات وجع الرأس؟ ألق الله زحية. ولكن لماذا بانتوستانات؟ لما لا نستخدم حديقة الحيوانات كالتي كان يستخدمها القائد البلجيكي ليوبولد الثاني، الذي أنشأ حديقة في قصره في بروكسل في القرن 19 ووضع فيها أكثر من 200 فرد من شعب الكونغو في أقفاص، ودع الناس لزيارتها كما يفعلون مع الحدائق الخاصة لعرض الحيوانات. لكن لا تقلق، فقد اعتذر ملك بلجيكا الحالي عن تلك الحادثة. لكن أنت لو تقبضت يا أخدر يا بسلة أنت، كانت عمل لك حفلة براك. نورتنا. ماذا أصاب بني البشر؟ الكل يسبح في اتجاه، ساد التحزب وانتشر، بلغ العدا أقصى مداه، هذا التفرق محض شر، أنا الأوان للانتباه، حتى الفتى لم يستشر بل والداه تجاوزاه، احذر وخذ كل الحذر، من كان في دمه اشتباه لا تقترب منه وفر، وانفذ بجلدك دع أذاه، البغض فينا مستقر، لما لا نكون كما الشياه؟ نعم الشياه، أو كالبقر، أو مثل حيتان المياه، أو كالطيور على الشجر، أو مثل هر في صباه، رأيته قط احتقر قطا للونه أو نفاه، حتى الزراف وقد عبر طولا وبالغ في علاه، لم ينبهر لم يفتخر بل زاد حسنا في سماه، من أين جاءنا ذا البطر والاعتزاز والانشداه؟ من غيرنا نحن البشر كانت عنصر مبتغاه.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
8: طيب طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد لكل متابعينا ومستمعينا الكرام على عدنية اف ام. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم سمية سمير وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. فلنبدأ أبرز عناوين الحصاد. هيئة المواصفات تتلف منتجات غذائية وتجميلية مخالفة وتمنع دخول شحنات غير مطابقة. المنصورة تبحث سبل تطوير النشاط السياحي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. الصحة في عدن تسجل 1475 إصابة بحمى الظنك و14 وفاة منذ بداية العام. وزارة التربية تدشن برنامجا تدريبيا لإدارة الرخص المهنية للمعلمين في عدن. مكتب السياحة بعدن والتواهي يبحثان تطوير المواقع السياحية والأثرية وتعزيز النشاط السياحي. بدعم كويتي تدشين مشروع محطة مياه بالطاقة الشمسية في حالمين بلحج. حريق يلتهم عشرة أشجار النخيل ومنازل سكنية في وادي رضوم بشبوة. ومن عناوين الأخبار إلى التفاصيل، واصلت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس حملاتها الرقابية في عدد من المحافظات، حيث أتلفت شحنات غذائية متضررة في ميناء المنطقة الحرة بعدن بسبب خلل في التبريد ومؤشرات تلوث بكتيري، ومنعت دخول حلويات معبأة داخل ألعاب تحاكي الأسلحة، كما أتلفت مستحضرات عناية بالشعر في المهرة ومسحوق شراب مخالفا في تعز، مؤكدة استمرار الرقابة لحماية المستهلك. ناقشت السلطة المحلية بمديرية المنصورة ومكتب السياحة بعدن آليات تطوير القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في التنمية المحلية، وتطرق اللقاء إلى تنظيم عمل المنشآت السياحية والفندقية وإجراءات التراخيص وتحصيل الإيرادات. وأكد الجانبان أهمية دعم الاستثمار السياحي وتحسين الخدمات بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار. أعلن مكتب الصحة والسكان بعدن تسجيل 1475 حالة إصابة مؤكدة ومشتبه بها بحمى الظنك منذ مطلع العام وحتى 14 يونيو، بينها 14 حالة وفاة. وأوضح أن مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة سجلت أعلى معدلات الإصابة، ودعا المواطنين إلى مكافحة أماكن تكاثر البعوض والتوجه للمرافق الصحية فور ظهور الأعراض للحد من المضاعفات. دشنت وزارة التربية والتعليم برنامجا تدريبيا متخصصا في إدارة عملية الترخيص المهني للمعلمين بمشاركة قيادات تربوية من مختلف المحافظات، ويهدف البرنامج إلى تطوير الأداء المهني ورفع جودة التعليم من خلال تطبيق نظام الرخص المهنية، ويتضمن التدريب محاور الحوكمة والرقمنة وآليات منح وتجديد الرخص تمهيدا لتوسيع التطبيق على مستوى البلاد. بحثت السلطة المحلية بمديرية التواهي مع مكتب السياحة بعدن سبل تطوير القطاع السياحي وإعداد قاعدة بيانات للمواقع السياحية والأثرية في المديرية، كما ناقش الجانبان أهمية الحفاظ على المعالم التاريخية وإعادة تأهيلها وتعزيز التعاون لتنفيذ مشاريع تسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي وإبراز الوجه الحضاري للعاصمة عدن. دشن مشروع محطة مياه حبيل الريدة بمديرية حالمين في محافظة لحج بتمويل من جمعية منار الهدى الخيرية الكويتية وتنفيذ مؤسسة الجبل التنموية، ويشمل المشروع حفر بئر أرتوازية تعمل بالطاقة الشمسية وإنشاء خزان وغرفة تشغيل بهدف توفير مصدر مستدام للمياه والتخفيف من معاناة السكان جراء شح المياه في المنطقة. اندلع حريق واسع في منطقة المشاحرة بوادي الرضوم بمحافظة شبوة، متسببا في احتراق عدد من المنازل وعشرات أشجار النخيل،
وأفاد سكان محليون بأن الرياح ساهمت في انتشار النيران واتساع نطاق الأضرار، فيما تمكن الأهالي من إخماد الحريق بجهود ذاتية رغم محدودية الإمكانات. ولم تعلن الجهة المختصة أسباب الحادث أو حجم الخسائر النهائية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة، وإليكم تذكير بأهم ما جاء فيه. هيئة المواصفات تتلف منتجات غذائية وتجميلية مخالفة وتمنع دخول شحنات غير مطابقة. المنصورة تبحث سبل تطوير النشاط السياحي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. الصحة في عدن تسجل 1475 إصابة بحمى الظنك و14 وفاة منذ بداية العام. وزارة التربية تدشن برنامجا تدريبيا لإدارة الرخص المهنية للمعلمين في عدن. مكتب السياحة بعدن والتواهي يبحثان تطوير المواقع السياحية والأثرية وتعزيز النشاط السياحي. بدعم كويتي تدشين مشروع محطة مياه بالطاقة الشمسية في حالمين بلحج. حريق يلتهم عشرات أشجار النخيل ومنازل سكنية في وادي رضوم بشبوة. ولمزيدا من الأخبار زوروا موقعنا عدنيافm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على تردد 88.9 FM في عدن ولحج أبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي لكم، كان معكم سمية سمير والمخرج عدنان الشيباني. إلى اللقاء وشكرا لكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية، لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً حمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
5: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM.
8: عدنية FM
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM، لون جديد.
8: لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكية لراحة تدوم.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
9: تابع تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
0: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: عدنية
11: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

المعدنية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

أسرار. في هذا البرنامج نناقش الحب من جوانبه المختلفة. اليوم نقف وقفة أساسية مع الحبيب غير الواثق أو الحبيبة غير الواثقة. وغير الثقة هنا نوعان: غير الثقة بالطرف الآخر، وهذه أخف الأنواع في نظري، لكن النوع الأسوأ هو ضعف الثقة الإنسان بنفسه. إذا ابتليت امرأة بزوج وحبيب غير واثق، غير واثق من نفسه، ولذلك كل كلمة يفسرها أنها انتقاد له، لا لأنه حساس بل لأنه ناقص الثقة. امرأة غير واثقة أي كلمة تعتبرها انتقاصا لها، ولذلك تعيش وتعشعش حول هذه المشكلة. كيف نتعامل مع هذا؟ قبل أن كيف نتعامل مع هذا، ما أسباب حدوث مثل هذه الحالة؟ ومن خلال ذلك نتجه إلى كيف نتعامل معها. أسباب عدم الثقة بالنفس عديدة. أحيانا تكون نوعا من الشخصية، خصوصا ما تسمى الشخصية التجنبية. ما الذي يحدث في الشخصية التجنبية؟ الشخصية التجنبية تشعر أنها مرفوضة على الدوام، أنها غير مقبولة من الآخرين، كل الناس خير منها وهي غير مقبولة. إذا جاءت هذه الشخصية في مواطن الحياة الزوجية، خصوصا الزوج، فإنه لا يقبل مثل هذا. كيف؟ أنا الزوج صاحب السيطرة والسلطان في نظام المجتمع، أشعر بنقص تجاه هذه المرأة. هنا اختلط عنده الدور الاجتماعي بنقص الثقة في نفسه، فجاء عنفا يقدمه على المرأة. وأقول من هذا المنبر إن أسوأ صفة في الرجل هي نقص الثقة، وأسوأ صفة في المرأة هي الحساسية في الشخصية. هذه الصفة أعني بها الشخصية غير الواثقة قد تأتي من سمات الشخصية التجنبية. أحيانا لا، هناك سمات شخصيات أخرى. مثل ماذا؟ الشخصية القلقة، تلك الشخصية الحساسة التي هي همامة، ضخم الأمور وتكبرها، هي لحالة خوف دائم أنها قد تنتقد تلك الشخصية، تلك هي الشخصية الحساسة. أحيانا لا، هناك الشخصية الاعتمادية، تخاف أن تترك أن تتخذ القرار بمفردها، ولذلك في حالة خوف دائم، لماذا أن تترك أن تتخذ القرار بمفردها؟ أحيانا لا، نقص الثقة هذا أمر عابر وليس أمرا قديما. كيف يكون أمرا عابرا نقص الثقة؟ والله من زمانه كويس، لكن من سنة بدأ يشعر بنقص الثقة، وهذا تفسيرها واحد من ثلاثة بشكل أساسي. التفسير الأول: مرض نفسي عابر جعل هذا الرجل يشعر بهذه الطريقة، مثل الاكتئاب أو غيرها. الاحتمال الثاني: ربما أن يكون ذلك ليس نقصا في الثقة عند الرجل بمظهر نفسي أو لسبب نفسي، وإنما لسبب عضوي. ما هو السبب العضوي؟ ربما اختلال مرضي معين في الفيتامينات أو الهرمونات قد تؤدي إلى شيء شبيه بنقص الثقة. الأمر الثالث: ربما أحيانا عارض اجتماعي عابر لكنه أقوى من ثقته بنفسه الطبيعية، فهدت تلك الثقة بالنفس، شوشرت على ثقته بنفسه. هذه هي الأسباب الثلاثة الأساسية. إذن أحدد: هل نقص الثقة صفة لازمة لذلك الرجل أو تلك المرأة، أو أنها ربما تلك المشكلة في نقص الثقة أمرا عارضا؟ فإن كانت عارضة فعلاجها يختلف عن نقص الثقة التي تحدث بشكل مبدئ مع الإنسان منذ لحظاته المبكرة.

لم يمنحك شريكك ما تريده في التو واللحظة، فمن المحتمل لأنه لا يعرف ماذا يعطي لك أو كيف يعطيه، ولذلك كلما ساعدته ليعرف الكثير عنك وكيف يمنحك ما تريده أصبحتما أكثر سعادة. الزوجة العاقلة من تتحلى بالصبر في التعامل مع الزوج وتجعله يشعر بأنه شخص مميز، فالرجل طفل صغير في بعض أحيانه. يقول أرسطو: يجب أن تثق في نفسك، وإن لم تثق في نفسك فمن ذا الذي سيثق بك؟

هل نقص الثقة على الدوام أمرا مضرا؟ في أغلب الأحوال نعم، لكن في حالات معينة ربما العيب يخالط العيب فيكون ميزة. فمثلا لو أن امرأة عندها نقص الثقة شيئا ما، ومتزوجة برجل تحبه جدا، وعنده شيء من الغرور الخفيف، ستنظر إلى ذلك الغرور أحيانا بعين الإعجاب إذا قدمت الحب على عدم الثقة عندها. إن قدمت الحب فإن ترى ذلك الرجل مصدر القوة لها، وإن قدمت النظرة أو نقص الثقة عندها فإن هذا الرجل يحتقرها في حسها. إذن كلما استطعنا أن نزيد الحب في فتراته المبكرة، كلما استطعنا أن نتكئ عليه بدرجة أكبر حتى نستطيع أن ندفعه إلى العطاء أكثر وأكثر. ما مظاهر نقص الثقة؟ عند المرأة تطلب التطمين المستمر، صحيح أنا حلوة، صحيح أنا جميلة، صحيح أنا كذا، يطمنها الرجل بكلام جميل فتطلب أكثر وأكثر، فهي في حالة طلب مستمر. قد يتضايق منها الرجل يخطئ لأنها يحاسبها، أو هي أيضا تحاسبه على نقص الثقة التي عنده لا على ثقته التي عنده هو. ولذلك من الخطأ أن أحاسب الآخر على ما عندي أنا، إنما على ما عنده. الرجل ناقص الثقة يريد دائما مقدمات الكلام وبدايات الكلام حينما تتكلم معه زوجته أن تبدأ بالشكر والتقدير، أن تبدأ بالإعجاب وتنتهي بالإعجاب، ويتوسط كلامها الإعجاب أيضا. هذه الطريقة التي تريح ذلك الرجل. ذلك الرجل عنده ماذا؟ سماعات عالية الحساسية، عالية التفسير لأي كلمة قد يكون فيها استنقاص. ثم عند الخلاف عادة مثل هؤلاء الناس ماذا يستدعون؟ يستدعون من ذاكراتهم أي كلمات قد يكون فيها معنى انتقاص للثقة بالنفس، وإن لم يكن فيها معنى الانتقاص. إذن تكمن الأزمة في ماذا هنا؟ أين يقع الخلل هنا في مثل هذه المشكلة؟ أن الإنسان انشغل بالآخرين عن عيبه، وهنا إشكالية نقص الثقة التي تتمدد وتؤثر على الإنسان. إذن نقص الثقة قد يكون اضطرابا في الشخصية، قد يكون علة مرضية نفسية، قد يكون علة مرضية عضوية، قد يكون نمطا اجتماعيا شكل أن يكون الإنسان ناقص الثقة في العلاقة الزوجية، كما هي المرأة في بعض المجتمعات المنغلقة جدا يجب أن تمارس دور ناقصة الثقة حتى تنال حب وتقدير ذلك الرجل. والإشكالية أن حبه في تلك المجتمعات هو الثناء على نقص ثقتها والضغط أكثر عليها. هل هذا يضر ولا أم ينفع؟ يعتمد على تفسير المرأة في تلك المجتمعات. إن رأت أن هذا درجة من درجات الأنوثة العليا والقيمة العليا لربما كانت مكاسب عندها، وإن كانت ترى ذلك احتقارا لها فإنها ستكون في جحيم ومعاناة مستمرة. كيف يكون علاج نقص الثقة إذن؟ كيف أعالج نقص الثقة حينما توجد؟ بتحديد أسبابها. ما سبب نقص الثقة هذا؟ لماذا يحدث هذا النقص في الثقة؟ وأعالج سببه. إذا كان خللا في الشخصية ذهبنا إلى جلسات العلاج المعرفي. إن كان خللا عضويا عالجنا المرض العضوي، فيتامين ناقص أو ربما هرمون ناقص. إن كان لا ربما مرضا نفسيا عالجنا أصل ذلك المرض وقيمنا. إن كان خللا اجتماعيا عالجنا ذلك الخلل أو رفعنا درجة التكيف إن لم يمكن علاج ذلك الخلل الاجتماعي ونستطيع أن نتكيف. هب أن نقص الثقة لم يتم تقويمه، وحاول أن أذهب إلى الزوايا الصعبة الضيقة حتى نحاول أن نلم بالموضوع من زواياه المختلفة. حاولنا أن نعالج نقص الثقة ما استطعنا، ما الذي علينا؟ أن نتكيف. كيف التكيف؟ هل أبقى مع ذلك الزوج أو أغادر؟ يا سيدتي حتى لو غادرت، يا سيدي حتى لو غادرت، أنت حال الطلاق لن تطلق نقص الثقة مع المرأة. حين تطلبين الطلاق لن تطلقي نقص الثقة مع هذا الرجل، وإلا كنقول ربما كان الطلاق حلا. إذن سنلجأ إلى حل آخر، سيكون هذا الحل سواء كنت مع الزوجة أو كنت عفوا مع الزوجة أو كنت مع الزوج أو كنت بمفردك، وهي مهارات بناء الثقة بالنفس التي تجعلني
زوجة أو زوجا مميز وتجعلني أما مميزة لن تعاني من نقص ثقتها غدا مع أبنائها وستجعلني إنسانة مميزة في كل المقاييس في عملي وفي مجتمعي.

يجد بعض الرجال الزواج من سيدة ذات سمات شخصية قوية فيه تحد لرجولتهم، لكن ربما اعتبروا العمل معها في محيط العمل الوظيفي راحة أيما راحة، ولذلك يخطئ البعض حينما تعجبه زميلة كزميلة أن يتخذها كزوجة. من النساء من تناسب زميلة عمل لكنها لا تناسب كزوجة، ومن الزوجات من تناسب كزوجة لكنها تفشل أن تكون زميلة عمل.

جاءني سؤال مرة عن علاقة نقص الثقة بالرغبة الجنسية، هل نقص الثقة يؤثر على العلاقة الجنسية، على الرغبة الجنسية وغيرها؟ ناقص الثقة في كل جوانب حياته يشعر أنه ناقص غير مقبول، إذا مارس العلاقة الخاصة يظن أن زوجته تكذب عليه، ليست مستمتعة به، والعكس أيضا، لو كانت ناقصة الثقة مهما كان مستمتعا ذلك الزوج تصف أنه يمثل عليها، لا يقدرها، أنه ربما يعطي بعض الكلام. لماذا؟ هي مشكلة عندها نقص ثقة، لم تتقبلها النقص، تورطت فيه، ففي اللاشعور تقذفه على الزوج وتتهمه باتهامات معينة، وكذلك الأمر لو حدث عند الرجل. ولذلك ما الذي يحدث عندهم؟ حالة من التوتر العالية، ربما بعضهم يحدث عنده سرعة في القذف أثناء المعاشرة، لا يشعر بالإشباع النفسي، يشبع جسده من العلاقة لكن لا يحدث الإشباع النفسي من العلاقة. لماذا؟ لأن النفس غير الواثقة. ماذا؟ زاحمت تفكيره، زاحمت رغبته، فلم تجئ تلك الرغبة بشكلها الكافي الكامل. إذا نقص الثقة كيف أتعامل معه؟ في برامج بناء الثقة، وتلك برامج مقننة، أنتقل من زاوية إلى زاوية بلمسات خفيفة في دقائق قصيرة. نتكلم عن بناء الثقة. من أساسيات بناء الثقة: ألا أنشغل بتقييم غيري لي، ألا أنشغل بتقييم غيري لي، هذه واحدة. لا أنظر ماذا قال فيها فلان، ما قالت فلانة، ما قال فلان، وهذا في الإعداد الزواجي أيضا. ولذلك كان لزاما في فترة الخطوبة أن أستكشف الزوجة أو الزوجة ما طبيعتهم الشخصية حتى لا أخسر في تلك الخطوبة أو ذلك الزواج. إذن لا أنشغل بتقييم سواي. يقول بعض ربما: ألا يتعلم الإنسان من غيره؟ أقول نعم، الإنسان السوي، أما غير السوي فالذي عليه ألا ينشغل بالتعلم من غيره، لأن تعلمه يشغله بالنظرة الدونية لنفسه وليس في التعلم لنفسه، وهذه هي اللمسة الأساسية. النقطة الأخرى عند ذلك الإنسان أن ينشغل بإيجابياته ولا يعتبر لسلبياته، لا يعالج سلبياته. ما هذا؟ أترك سلبياتي؟ يجب على الإنسان أن يعالج سلبياتي وإيجابياتي. ثانية أقول السوي يفعل كذلك، أما ناقص الثقة فيجب ألا ينشغل إلا بإيجابياته، لأن النظر إلى السلبية عند ناقص الثقة هي تحطيم له، أما عند الإنسان الواثق فهي مشروع عمل. عند ناقص الثقة هي مشاعر سلبية، يضيق صدره ولا ينطلق لسانه، أما عند الإنسان الواثق فهي مشروع يضع استراتيجية لتعديله. إذن لا أنشغل بتقييم سواي لي. النقطة الثانية: لا أنشغل بالسلبيات وإنما بالإيجابيات أنا أيها الإنسان، حتى أحقق الراحة والطمأنينة والنجاح في هذه الحياة. إذا فعلت هاتين الأبجديتين وصلت إلى مرحلة معينة، خرجت شيئا ما من نقص الثقة. أذهب إلى صفات مختلفة، أي مواهب عندي جيدة في نظر الناس، لأن نظري دائما دوري لذاتي وأعززها أكثر وأكثر. أجعل مواطن حواري مع الناس ودورة علاقتي بالآخرين حول تلك الصفات المميزة في، أما مناطق الضعف والسلبية عندي فمن الخطأ أن أدور حولها، من الخطأ أن أتعامل معها، من الخطأ أن أقيمها. إذن متى أقيم عيوبي؟ ليس الآن سيدي. متى أقيم سلبياتي؟ متى أعالج سلبياتي؟ ثانية أقول ليس الآن سيدي، أترك هذه بعد فترة حتى تتذوق جمال الثقة بالنفس. الثقة بالنفس هي الأساس الذي يبنى حوله الأبراج العالية، أبراج النفوس الجميلة تقوم على أساس من الثقة بالنفس. أما الذي أساسه مليء بنقص الثقة بالنفس فأي برج يبنيه هو إلى ماذا؟ إلى اهتراء وإلى سقوط، ذلك البرج الذي ربما يبدو جميلا. ربما تبني برجا يبدو جميلا في عين غيرك لكنك تراه خواء من الداخل إن كنت ناقص الثقة. إذن أؤكد، لا غيري يقيمني مطلقا، هذه واحدة. ألا أنظر إلا إلى إيجابياتي أنا أيها الإنسان حتى أحقق الراحة. هذه الراحة حينما ننطلق ونتكلم عنها،
ما تعريفها التي ربما أستطيع من خلالها أن أصل إلى تصور معين أشعر بعده باستقرار ورضا؟ لن تصل إلى رضا في هذه الحياة ما زال فيك نكهة نقص الثقة بالنفس، مهما بلغت من مجد وعزة وسؤدد، ناقص الثقة دائما مشغول بالتقييم السلبي لنفسه. لا تنشغل بتقييم نفسك، استمتع بما عندك من إيجابية. لكني أتضايق من كذا. لكي تتخلص من هذا التضايق استمتع بما لديك من إيجابيات، استمتع بما لديك من جمال، استمتع بما لديك من أجزاء جميلة. أحيانا نعجز عن علاج سلبياتنا، لا حيلة لنا إلا أن نزاحمها بإيجابياتنا، فتزحمها وتزحمها فتقزمها لنا فتصبح صغيرة جدا تلك السلبيات، لأنه ليس كل واحد منا يستطيع أن يقتل السلبيات في مهدها، يستطيع أن يوقفها عند حدها، لربما كانت أقوى منه وأقوى سلطانا منه فسيطرت عليه. كان لزاما على الإنسان أن يشتغل برضاه عن نفسه.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
0: آدمية.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله أخواني وأخواتي في حلقة جديدة بعنوان الرفق. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين تذكر تقول أن رهط من اليهود استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يدخلوا عليه، فأذن لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عند هذا نقف، النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يردهم، يعني يأذن لهم ممكن لهم حاجة، وهذا يدل على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق فاضلة، أخلاق عظيمة، حتى اليهود يتعامل معهم بالحسنى. دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الخباثة نسأل الله العافية تسري بدم اليهود. ماذا قالوا؟ قالوا: السام عليكم. والسام يعني الموت، كأنهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخلوا قالوا: السام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السام، أو عليكم وعليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة وإلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بعد ما خرجوا، يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: ألم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قلت عليكم، يعني وعليكم السام، كلمة واحدة، كلمة ورد غطاها خلاص. ليش يعصب وأنفعل وقول كذا وكذا وكذا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أبو الرفق، كان هو أبو الحلم، كان هو أبو الأنات. رد عليهم بكلمة واحدة. لو شخص واحد ثاني لا قام وضرب وشتم ولعن ولا آخره. فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يعني الرفق إذا دخل في شيء زينه، مثل الحين تبي تزين الطعام حط شيء من الملح عشان يجمل الطعام، تزين الطعام حط شيء من السكر مثلا، خاصة في الكيك والحلو، ليش؟ عشان يصير زي أحلى. لذلك الرفق مثل الملح في الطعام إذا كان أقل، ومثل السكر في الحلو. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يعني إذا نزع الرفق من الشيء صار هذا الشيء شين. فرد عليهم بكلمة وعليكم. فكذلك في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. يعني الله عز وجل يستجيب لي وما يستجيب لهم، هذا هو المربط الفرس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. كيف هذا الحديث؟ يعني الله عز وجل إذا أراد بهذا البيت الخير والنعمة والفضل وإلى آخره أدخل عليهم الرفق، بس دخل عليهم الرفق صاروا من أفضل البيوت، صار من أفضل البيوت، وصار أهل هذا البيت من أفضل الناس، فقط يدخل عليهم الله عز وجل الرفق. إذا أراد بهذا البيت شر نزع الرفق منهم. والرفق يزين الأمور ويجمل الحياة ويكمل الإيمان. أبى أضرب مثال. بعض الناس في معيشته اليومية، يعني في التجارة، في المحلات، في صناعية السيارات،
تجد بعض الناس يكون من أفضل الناس وأحسنهم أخلاقا، تدش عليه بمحله يا هلا ويا مرحبا وحياكم الله، وهذا راح ننزل نص السعر وكذا وكذا وكذا، فتستانس تقبله تقول والله وجهه سمح. هذا الله عز وجل أدخل عليه الرفق. تجي محل ثاني والله تبي تشتري ولا كيفك، في غيرك بيشتري، هذا نزع الله عز وجل من محله ومن قلبه الرفق، فالناس تنفر منه. أضرب مثال ثاني، تدش دائرة حكومية تبي تخلص معاملة، فتدش على هذا الرجل الموظف، فمتشنج من الصبح، والله مالي خلق، والله هذا معاملتك عند الشخص الثاني أو الحرمة الثانية موظفة، أو معاملتك عند فلانة، والمعاملة تلقاها عندها أو عنده بس ما يبي يخلصها، ومشين النفس وما له خلق لأحد، وتوني قاعد من النوم وأنا مالي خلق، أو أني جاي للدوام سهران. طيب أنا مالي شغل، أنت جاي للدوام سهران أنا مالي شغل. لا، هذا الله عز وجل نزع عنه الرفق. موظف ثاني تعال حياك الله وتقهوى عندي وما ادري ايش، نشوفها في الدوائر الحكوميه وحياك واستريح ويقدم لك الكرسي وتعال عندي يا حجي وان شاء الله تخلص وكله ان شاء الله ان شاء الله وحاضر وابشر من عيوني. الله عز وجل وضع في قلبي الرفق، لذلك حبته الناس. لذلك يقال الحديث في معناه أن الله عز وجل إذا أراد لرجل أو شخص القبول كتب أنه مقبول، يكتب الله عز وجل له القبول عند الملائكة، خلاص هذا الرجل كله يضحك وكله مبتسم وكله يرفق بالناس، وما تشوف منه إلا كل خير وما تسمع منه إلا كل خير، حياكم الله والساعة مباركة وابشر وحاضر وكذا وتم. فهذا الرفق الله عز وجل جعله في قلبه. ومن يطالع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجدها كلها رفق في رفق. يقول الله عز وجل عنه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه هي الأخلاق الحسنة. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شلون غليظ القلب؟ يعني قلبك جامد وشديد وكأنك فرعون وكأنك طاغية وكأنك ما أدري إيش، الناس تنفض من حولك يعني تهرب عنك، وياما ناس هربوا منهم بسبب أنهم شديدين ولسانهم ما يأتي إلا بشر، نسأل الله العافية. فالله الله أخواني، الله الله أخواني بالرفق حتى يجذب لكم الناس، يكون الرفق كالمغناطيس الذي يجذب لكم الناس. أسأل الله عز وجل أن يدخل الرفق في قلوبنا ولا ينزعه من قلوبنا نحن وإياكم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية، من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكية لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجل،
9: يا الله،
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
0: ميسي على الحبايب 88.9. القعدة اللي حلوة والسكر في الهجيب
2: سهراني لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9.
3: اليوم همش الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدنية FM

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كرياتر: شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. ثروعنا في سيئون.

سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات

0: وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مسيلي على الحبايب
11: 88.9.
10: القعدة حلوة والسكر في
11: الجيب،
10: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا.
11: 88.9

0: نبدأ كل شيء، نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9.
1: انتظرونا
0: عدنية FM، لون جديد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر الأثير. تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم حديث ما بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا عليا محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية زميلي عدنان الشيباني. خلوني أذكركم مستمعينا الكرام بأنكم تقدروا تستمعوا لنا على أثير عدنية FM على الترددات التالية 88.9 في عدن، في لاحج، وفي الضالع، وفي جنوب تعز، و على التردد 91.3 في البيضاء، وفي أبيان، وفي يافع. كذلك مستمعينا الكرام، ساعة كاملة حنقضيها معكم كما عودناكم، بنحاول إن إحنا نترك لكم مستمعينا الكرام مساحة لمدة ساعة كاملة نتحدث فيها عن مواضيع، هذه المواضيع التي دائما ما نختارها أو التي دائما ما نتطرق لها هي من المواضيع الهامة والتي تمسنا جميعا، والتي ممكن إن إحنا بنشوفها وبنصادفها كثير من المواقف بشكل شبه يومي في حياتنا. ورقم التواصل مستمعينا للتواصل معنا والمشاركة في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، تقدر تواصلوا فينا على الرقم التالي 02-851-888 أو 77-46-849. مستمعينا الكرام، موضوعنا لهذا اليوم من المواضيع المهمة، واللي دائما احنا قلنا انه بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نتحدث عن مواضيع، هذه المواضيع هي من المواضيع الهامة والتي تهم فئة كبيرة من الناس. موضوعنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام انه حنتكلم عن انه في كثير من الاشخاص قد يخفي ظروفه المعيشية الحقيقية، وفي بعض الأحيان بنلاقي أنه البعض بيتظاهر بظروف أخرى أو يتظاهر بشكل آخر، بيحاول من خلال هذا الشكل أو من خلال هذا التظاهر أنه يخفي ظروفه المعينة. فسؤالنا مستمعينا الكرام أنه لماذا أصبح الكثير من الناس يخفي ظروفه المعيشية، مع أن إحنا لو نعمل مقارنة أنه كان من قبل نعرف ظرف كل شخص، وكل شخص بيحاول أنه يظهر على حقيقته، لماذا اختلف الوضع ولماذا أصبح الكثير من الناس يخفي ظروفه المعيشية أو حياته اللي بيعيشها، سواء كانت إذا كان بمر بظروف مادية معينة أو حتى بظروف أسرية معينة، فلماذا الكثير بيحاول يخفي هذه الظروف؟ هل بسبب نظرة المجتمع اللي ممكن تنظر له بنظرة مش كويسة، أو بسبب الخوف من مثلا الاستهزاء من الناس، أو الخوف من الوضع اللي هو عايش فيه؟ فإذا هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام. وأكيد مستمعينا إحنا بننتظر مشاركتكم في هذا الموضوع، وتحكوا لنا ليش أصبح في يعني لكثير من الناس وجه آخر للحياة، هو بيعيش حياة ولكن أمام الناس بتظاهر بواقع حياة مختلف عن الواقع المعاش. لماذا يخفي البعض في مجتمعنا ظروفه المعيشية الحقيقية؟ هل الموضوع له مثلا دخل في أسباب نفسية، أو أنه في أسباب اجتماعية تتسبب في هذا الشيء، أو واقعنا المعاش الآن الذي أصبح معتمد على المظاهر والذي أصبح معتمد على الشكليات هو كمان متسبب بهذا الشيء. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: هلا.
0: يا مساء الخير.
1: يا مساء الخيرات.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: يعني شاهدين
0: كمان صديقنا أحمد اللبناني، كيف حالك؟
1: تحية لك.
0: تحياتنا لك عزيزي أحمد، نسمعك. تسمعنا؟
1: أيوة. خلوا بشغلي ثاني ثاني عدنان
0: أحمد.
1: يا سلام الصوت يا سلام. أين هو فارس بني شيبان؟
0: موجود يسلم عليك.
1: يوه يبعث له هالزلمة حبيب قلبي، اشتقت له.
0: أكيد هو كمان مشتاق لك وبيسلم لك يا أستاذنا العزيز وصديقنا.
1: تحية لكم، تحية للطاقم، يبعث لهم تحية للمشتركين حبايبنا ويبعث لهم الصحة والمصاري.
0: خليني أسألك سؤال.
1: تفضلي سألي، أنت تسأل نحن نجيب.
0: الله يسعدك. هل بتشوف أنه أصبح الكثير من الناس في مجتمعنا وفي واقعنا الحالي بيخفوا ظروفهم المعيشية أو ظروف حياتهم؟ ليش ما أصبحوش يعني صريحين؟ ليش بيتظاهروا بأشياء في حياتهم غير عن الحياة اللي هم عايشين فيها؟ هل خوف من المجتمع أو ما يشتوش حد يشفق عليهم ولا أنه ينظر لهم من نظرة رحمة؟
1: شوفوا يا ست الكل،
0: أسمعك تفضل.
1: أول حاجة يقول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام،
0: اللهم صل
1: وسلم، تراهم أغنياء، بل يعني هم من التعفف كأنهم أغنياء، لأن المجتمع هذا صعب صعب، بعض أحيان يتمسخر يستهزي، وبعض أحيان العفة تمنعه. لكن أنا مش منتظر هذا كله، أنا أخلي قراية، يعني أنا أتمعن فيه إذا كان هو من منطقتي بعرف إنه تعبان ولا مش تعبان.
0: بس خليني نتكلم بس على جزئية إنك تقول إنه عفيف، هو مش حيطلب، هو مش حيطلب، ولكن ليش تخبي؟ يعني ليش تخبي؟ ليش مثلا
1: أنك كيف يظهر يلبس لك شميز مقطع؟
0: لا لا قديم. لا خليني أتكلم على الناس اللي يعني بيبين لك، مثلا خلينا نقول إنه بيبين لك إنه مرتاح ويختار مثلا لبس كويس، ممكن إنه يستعير لبس، مش شرط إنه لبسه فقط علشان يتظاهر بحاجة مختلفة خوفا من كلام الناس أو إنه يبان عند الناس أقل منهم. يعني في بعض الناس
1: ممكن
0: يتصرف هذا التصرف،
1: ممكن ممكن لعزة نفس، ممكن والله أنا طبيعي، أنا مش مهم الناس، أنا أشوف يعني أنا الله اللي ينظر لي، ما ينظروا لي الناس، فزيبهم الناس.
0: صحيح،
1: الناس فزيبهم، ولكن إن أنا بصنع صنيع غير حقيقتي، بجيب حقيقة أخرى، أمثل تمثيل بارع، ليش أنا مش محتاج للناس يعني ينظروا لي برحمة وشفقة، ولا محتاج مساعدة من حد، أعطاني الله أعطاني، ما أعطاني الحمد لله والشكر لله على كل حال. ولكن إنك أنت تعمل ظرف آخر يعني تكذب فيه شكرا، هذا مش صح، كون في طبيعتك وطز في الناس، ارجع لطبيعتك الحقيقية.
0: أكيد. شكرا لك عزيزي. شكرا لك صديقنا أحمد. يعني صديقنا أحمد هو تتطرق لنقطة مهمة، إنه بجد يعني في بعض الناس بيحس إنه الناس للأسف أصبحت تنظر للأشخاص مثلا ميسورية، يعني الأشخاص اللي هم يعني مستواهم المادي ضعيف أصبحت للأسف تنظر لهم بدونية أكثر، وأصبحت يعني تثير عليهم الكثير من الشفقة والاستهزاء عكس ما كان قبل. يعني قبل ما كانش يعني في هذه الفروقات المجتمعية، ولا في كان الفروقات الطبقية بين المجتمعات، وبتلاقي الغني في من أصدقائه الفقراء اللي مش معاهم، يعني ما كانش موجود هذه التفرقة بين المجتمع، ولكن للأسف في مجتمعنا الآن أصبح في تظاهر بشكل كبير جدا باللبس بكل شيء، فأصبح الكثير يحاول إنه يخفي هذا الشيء حتى لا يتعرض إنه يكون مثلا في مقارنة مع أحد، والمقارنة هذه تقلل من قيمة الشخص. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
2: ألو يا مساء الخير عليك.
0: يا مساء الورد، أهلا وسهلا.
2: أهلا حبيبي، كيفك؟
0: الحمد لله، كيف الحال؟
2: سعادتك متألقة بمواضيعك الشيقة الحلوة.
0: الله يحفظك أم حمزة، كيف حالك؟
2: والله العظيم نحن ننتظرك، يعني نفسي ننتظرك ما قدرش يعني يفوتني البرنامج.
0: الله يسعدك أم حمزة، كلمينا أيوة عن موضوع حلقتنا لليوم.
2: أيوة
0: وأكيد واجهتي ناس كذا. تفضلي.
2: ايوه بالنسبه لموضوع اليوم شوفي، هو احنا كانت الزمان ما فيش معانا طبقات، كلنا سواسيه.
0: صحيح.
2: الان الجيل هذا والجيل اللي قبل بدأوا في تدخل من الخارج من برا، بدأت طبقات، بدأت ناس تشوف ناس، وبدأوا في بعض يعني مش الكل يعني عشان ما حد يزعل، وبدأت البنات والعيال ينظروا لحاجات تانية لغيرهم. يعني مثلا دي عملت حفلة التخرج قابوا لي بوكيه كله ميمن شوقيه كله ورد كله فلوس، فدي تقول لها لا يعني كذا، أصبحت مظاهر كذابة بالحياة هذه، مظاهر كذابة. كل واحد ينظر للي مع غيره مش اللي معه.
0: للأسف
2: احنا تربينا انه ننظر للي معك واللي أقل منك. الآن مع الانفتاح مع التطور مع لغضوا الحاجات السيئة.
0: للأسف
2: أيوة لغضوا الحاجات السيئة ونسوا حاجات كثيرة أتربينا عليها. فأنا من وجهة نظري انه هذا كله مظاهر كذابة، هذا كله يعني نقلوها نقل خاطئ. يعني أصبحت البنت واللي يسمعوا بالفيس وغير وغير تبيع نفسها واللي يضيع نفسه واللي علشان فلوس، يعني عشان وقبة عشان تلفون عشان، فهم لك؟
0: صحيح صحيح أسمعك.
2: أيوة
0: فهمتك.
2: فهذا كله مهما كان مهما عمل الواحد كده ما فيه ندم. طريق هذا اللي تمشيه الآن مش سوي طريق ندم، بس الآن أصبحت الحياة فارقان. انتي من يعني حتى سبحان الله انتي من فين، من بلاد فين، من قريتك، من اهلك، من عرفتي كيف؟ كان اول عادي ما نجي واحد يتقدم لك خلاص يعرفك انك انتي بنت فلان ومش عارف ايش. الان الشيء لما سابع قد ايوه الان دخلت في ابن احنا دخل يعني علينا هذه المظاهر، لازم القبيله ولازم يكون معك فلوس ولازم، وفي بنات نفوسهم ضعيفه وفي بنات نفوسهم قويه وحلوه. بس انا عن نفسي اشوف ان هذا كله بيؤدي بالاخير للتهلكه، بيؤدي الاخير للضياع. فعلى كل ام كل اسره تربي بنتها وابنها على القناعه.
0: صحيح.
2: على اللي معك.
0: ايوه هذا اللي حابين نوصل له.
2: انا اشوف انه الصحه والعافيه كنز.
0: انت عارفه يا ام حمزه انه في كثير مثلا من الفتيات او حتى من الابناء تلاقيه مثلا انه يقول لا انا مش ممكن ان انا اعزم اصحابي للبيت، مستعر مثلا بشكل البيت بشكل الفرش بشكل كذا، لا انا اصلا اصحابي فرشهم كذا بيتهم كذا.
2: أيوة
0: مع انه
2: أيوة
0: كان من قبل بساطه.
2: أيوة
0: كيف ما كانوا عندك ومتى ما جاءوا عندك تستقبلهم وكان في راحه.
2: أيوة مش بس انت تدري في ناس خلقوا لقب عشان يماشوا الوضع، اقسم بالله اعرفهم، خرجوا جوازات وخرجوا بطاقه خرجوا لقب عشان يماشوا الوضع. يعني شوفي لفين وصلنا، شوفي الانسان بدا لفين، حسب نقص حسب دلال حسب يعني نقص نفسه لفين. اصبح الانسان ده بني ادم مهما تعطي له ما يقنعش.
0: صحيح.
2: وما يشبعش.
0: صحيح.
2: والجيل هذا جيل منفتح وجيل يعني شوف اصبحنا يعني طبقتين، يا غني يا فقير،
0: ولكن يعني محتاج جيلنا محتاج انه يكون عنده قناعه. صدقيني اذا القناعه موجوده الكل حيحترمك، الكل حيقدرك، مش حيحبك لا لمالك ولا حيحبك لشكلك،
2: وان
0: حيحبك لذاتك
2: لاحترامك لاخلاقك.
0: صحيح.
2: يجب على كل أسرة وكل أم تزرع في أبنائها هذا الشيء.
0: صحيح.
2: إنه مش باسمك أنت بتكبر، أنت بتكبر بأخلاقك بقناعتك.
0: أكيد.
2: وتحياتي لك.
0: شكرا
2: يا حبيبي.
0: لك عزيزتي. شكرا لك. شكرا لك عزيزتي. وفعلا يعني أم حمزة تطرقت لموضوع مهم ومهم جدا، يعني المفارقة العجيبة التي احنا بنشوفها ما بين الأيام السابقة والماضية وما بين الآن، ما بين كيفية التعامل مع الظروف قديما وبين كيفية التعامل مع الظروف حاليا. كان في قديما في قناعة، كان في رضا، كل شخص راضي بما كتب الله له، يعني كل شخص راضي بما قسمه الله له، إن كان في وظيفة مرموقة وكبيرة أو كان حتى موظف عادي في وظيفة عادية، إن كان بيته دورين أو حتى لو كان بيته غرفتين أو حتى غرفة، كان في رضا وكان في قناعة. فكنا بنشوف الناس عايشين ببساطة وبراحة، ما بيحملوش هم ولا مسؤولية. الآن للأسف بعد ما أصبحت المظاهر هي يعني السائدة، أصبح الهم فقط مش مثلا بياخذوا الأبناء إنه كيف يظهروا، أصبح هذا الشيء بيأثر بشكل كبير على الأهالي على الأسر، لأن الأبناء بيضغطوا والضغط هذا على معيل الأسرة أو اللي متحمل الأسرة، وهو كمان بيكون وضعه وظروفه صعبة، بتلاقيه كمان بيضغط نفسه وبيشعر بأنه لا مقصر، ليش؟ إن أنا ما نش معيش أبنائي مثل ما الناس الباقين عايشين. يعني الرضا والقناعة أصبح من النادر نلاقيه في مجتمعنا في الوقت الحالي. قلة قلة من الناس التي ممكن نشوف عندهم رضا وقناعة بما كتب الله لهم في حياتهم وعايشين يعني بقناعة إنه أنا هذا هي حياتي، هذه هي حياتي. إذا أنت حابب أنك مثلا تكون بجانبي أو قريب مني، إن كنت حابة أنك تصادقيني أو كنت حابة أنك تكسبيني، هذه هي حياتي. وما أجمل طبعا، ما أجمل البساطة وما أجمل الرضا والقناعة خصوصا في مثل هذه المواقف. للأسف إنه المجتمع، نظرة المجتمع هي متسببة بشكل كبير جدا في هذه المشكلة اللي هي ظاهرة. إنه للأسف بعض من أفراد المجتمع دائما يعني يربط قيمة الإنسان بما يملك، يربط يعني قربه من هذا الإنسان بما يملك. فبنشوف إنه البعض ممكن يخشى أن ينظر له على إنه مثلا فاشل أو إنه عاجز أو إنه ظروفه صعبة أو حتى إنه حصلت فيه تجارب قاسية في حياته، فيحاول بقدر المستطاع إنه يخفي مثل هذه الظروف أو مثل هذه التجارب من خلال التظاهر بشكل مش شكله، حتى الحديث عن أشياء هو لا يملكها. وفعلا يعني إحنا نواجه أو واجهنا في حياتنا الكثير مثل هذه المواقف، خصوصا في المدارس، خصوصا في الجامعات، حتى لما نتعرف على أشخاص جديدين فممكن نقول إنه في أصبح تظاهر بأشياء غير موجودة. وكمان السوشيال ميديا للأسف ساهم بشكل كبير جدا في إنه يعني أصبح قيمة الإنسان يعني تقاس بما يملك، وأظهر لنا أشياء هي التي تحدد قيمة الإنسان. فكثير من الأشخاص أصبحوا يلجؤوا وراء هذه الأشياء حتى يظهروا بنفس الآخرين، وأصبح كمان ما فيش لا رضا ولا قناعة بحياة الأشخاص. هذه الأشياء سببت الكثير، يعني الآثار تبعها مش فقط آثار للشخص نفسه، لا، حتى الآثار هذه تمتد إلى العلاقات الأسرية نفسها بسبب عدم الرضا على الحال الموجود، بسبب عدم الرضا على الوضع الموجود، وفتحت ثغرات أو مشاكل عديدة أكيد إحنا حنناقشها مستمعينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث مع بعد الغروب. إذن مستمعينا الكرام، عندما تحدثنا عن هذا الموضوع احنا تحدثنا لأن الموضوع هذا يعني بكله عدد كبير من الآثار. الآثار هذه مش فقط على إنه أصبحنا نتعامل مع أشخاص لا نعلم صدقهم من كذبهم. يعني للأسف في بعض الأحيان ممكن احنا نلاقي أشخاص، الأشخاص هؤلاء بيحكوا لنا أشياء مش صحيحة عن حياتهم، وفيما بعد نكتشف إنه جميع هذه الأشياء كانت غير حقيقية وإنما كانت تأليف أو كذب. هذا ممكن يأثر على العلاقات ما بين الأشخاص. يعني أنت طالما إنه معرفتي بك وطريقة تعارفي بك كانت مبنية على شيء يعني، وكنت أعرف عنك أشياء في الأخير طلعت مش صح، فهذا بتكسر الثقة اللي ما بين الأشخاص، وبيصبحوا الأشخاص يعني أنا بكون غير واثقة أو لن أثق مرة أخرى بالكلام اللي أنت بتقوله، أو مش حصدق أي كلام بتقوله، لأنك هنا كسرت الثقة اللي موجودة بيننا البين. فحكاية إن إحنا نظهر بغير مظاهرنا الحقيقية أو نعيش الناس على ظروف غير ظروفنا الحقيقية ممكن إنها تعمل مشاكل كثيرة وخلافات كثيرة في العلاقات بسبب الكشف التزييف اللي بيقوم فيه الآخرين. وزي ما قلنا في أشخاص ممكن بيكونوا مش حابين ان الناس تنظر لهم نظرة الرحمة او الشفقة، فبيفضلوا انهم يتعاملوا بهذه الطريقة او انهم ما يبوحوش بظروفهم الصعبة علشان ما يتعرضوش لمثلا انهم ينظروا لهم الاخرين بنظرة الرحمة. وفي كمان اكيد اسباب اخرى ممكن تخلي كثير من الناس يقوموا بمثل هذه الأشياء أو أنهم يظهروا بطريقة يعني مغايرة لوضعهم ومعيشتهم. بس حنطلع مستمعينا الكرام على فاصل، ومن ثم نعود لنواصل موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث مع بعد الغروب. ابقوا معنا.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. برامج مفاجآت، اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى

عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM على الأثير، كذلك متابعين على صفحة البث المباشر على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. صحيح عدنان؟ بتابعونا.

مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية اف ام على الأثير، كذلك متابعين على صفحة البث المباشر على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. صحيح عدنان؟ بتابعونك حتى التي حاصلة معه يعني في الحياة. في بعض الأحيان إحنا ممكن نشوف إنه كثير من الأشخاص يعني بيكون في مثلا بعض الخلافات العائلية التي تحدث في الأسرة، وفي أشخاص ممكن إنه يخفي مثلا إنه تكون الوالد أو الوالدة منفصلين، وهو مثلا عايش إنه مع أمه أو حتى عايش مع أبوه، فتلاقي حتى في مثل هذه الأشياء بيخفيها. ليش بيخفيها؟ كمان خوفا من نظرة المجتمع لهذا الشخص. زي ما تكلمنا، المجتمع للأسف ونظرة المجتمع مساهمة وبشكل كبير جدا في عدد كبير من المشاكل اللي احنا واقعين فيها او اللي بيوقعوا فيها كثير من الناس بسبب النظرة. دائما احنا في اي موضوع نتحدث عنه او في اي موضوع نتطرق له، دائما ما بنركز على العوامل الاجتماعية، وبتكون نظرة المجتمع أو الصورة النمطية اللي نمطها المجتمع لبعض الأشخاص هي من الأسباب الرئيسية لتفشي مثل هذه الظواهر أو هذه المشاكل. فهل أنتم مستمعين الكرام بتشوفوا إخفاء المعاناة أو إخفاء الظروف أو إخفاء التجارب القاسية قوة أو ضعف؟ في بعض الأشخاص ممكن يقول لك إن أنا بحتفظ بما حصل معي من تجارب قاسية، بحتفظ بما حصل معي من ظروف في الحياة حتى لا يستغلها الآخرون كورقة ضغط. لأنه للأسف في كثير من الناس عندما يتعامل مع الأشخاص يبدأ مثلا يركز على إيش الشيء الذي مثلا يعني تعرض له الشخص هذا من تجارب قاسية، فيبدأ يختار هذا الشيء لأنه يعتبر هذه المعاناة تؤثر بهذا الشخص، فيبدأ يضغط عليه. فهنا بيفضل الكثير من الأشخاص أنه لا، أنا ما مش هطلع الناس هؤلاء على معاناتي أو حتى على تجاربي القاسية، لأنه ممكن يستخدمها الكثير كورقة ضغط، ويتم استغلال الكثير من الأشخاص بسبب هذه المعاناة أو بسبب هذه الظروف. في ناس ممكن ينظروا للموضوع مستمعين الكرام من زاوية أخرى، إنه مش كل إخفاء لظرف معين أو معاناة معينة هو يعتبر خطأ، وفي بعض الأحيان ممكن يكون هذا الإخفاء حكمة، إن أنا ما شاركش كل تفاصيل حياتي مع الآخرين، وإنه من حق الإنسان أن يحتفظ بخصوصياته، وهذا يعتبر شيء من الخصوصية. فهنا يعني ومن حقه كمان إنه يحل مشاكله من نفسه وما يحولهاش إلى أحاديث يومية. فلما بنركز على هذا الكلام بنقول إنه صح، أنا مش لازم مثلا إن أنا أجعل من تفاصيل حياتي أو من ظروفي أو من تجارب حياتي إلى مشاركات وإلى أحاديث يومية أجلس أتكلم فيها مع الناس، ولكن في المقابل لا يعني إن أنا مثلا أؤلف القصص أو إن أنا أخترع ظروف إيجابية علشان أغطي على ظروفي السلبية أو ظروفي أو معاناتي اللي أنا عايشها، لأني أنا بهذه الطريقة ما بقدرش أواجه هذه الظروف. أنت من حقك أنك تحافظ على خصوصياتك، أنت من حقك أنك ما تتحدثش عن ظروفك، ولكن ليس من حقك أنك تتظاهر بما ليس لك أو أنك تتظاهر بما أنت لا تعيشه، لأنك أنت ما بتكذبش فقط على الناس، أنت كمان بتعيش نفسك في دوامة، يعني أنت عايش ظرف وأما الناس تثبت لهم شيء عكس الظرف اللي أنت عايشه، فهنا أنت بتأثر على نفسك قبل حتى ما تأثر على الناس. احنا كمان مستمعينا الكرام تحدثنا انه في شيء ساهم بشكل كبير جدا في انتشار مثل هذه المشكلة، واصبحت منتشرة بشكل كبير اكثر، نقدر نشوفها

0: في الجيل الجديد وبين أبنائنا بشكل كبير جدا. يعني مواقع التواصل الاجتماعي وصناعة الصورة المثالية أصبحت مشكلة كبيرة جدا بتواجهنا. يعني إحنا عندما نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وبنشوف حياة عدد من الناس أو إنه حتى مشاهير السوشيال ميديا إن كان العربيين أو حتى العالميين أو حتى المحليين أصبحت فيديوهاتهم بتحكي لنا أو بنشوف من خلالها إنه الحياة مختلفة جدا عن الحياة اللي إحنا عايشينها. حياتهم مثالية, عيشتهم مختلفة عن عيشتنا. فإحنا بنظل نسأل أنفسنا إنه هذول هم عايشين معنا في نفس الكوكب؟ هل هؤلاء برضو عايشين معنا في نفس الكرة الأرضية؟ هل معقولة إن الناس كذا عايشة حياتها من دون مشاكل, من دون هموم؟ حياتهم فقط عبارة عن سفرات, رحلات, ضحك, لعب, ما فيش الأشياء اللي إحنا عايشينها. فهذا تسبب بشكل كبير جدا في إنه كثير من الناس يحاول يخفي ظروفه نتيجة للمقارنات أو نتيجة للصورة المثالية اللي بيشوفها, ويبدأ إنه يحاول بقدر المستطاع يعيش نفس الحياة اللي عايشينها مشاهير السوشيال ميديا أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صناعة صورة مثالية لحياتهم بعيدة عن الواقع اللي إحنا عايشين فيه. يعني إحنا أصبحنا عندما نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي فقط نرى الأشياء الرفاهيات فقط. يعني قدر نقول إن إحنا نشوف رحلات سفر, نشوف زي ما تحدثنا أشخاص على طول بس في المطاعم, قلما بنشوف أشخاص في منازلهم, بنشوف على طول الناس في المولات, فبيرسموا لنا صورة مثالية. فبنسأل أنفسنا, يعني إحنا ما بنشوفش ناس مديونين, ما بنشوفش كثير ناس مثلا عندهم مشاكل, ما بنشوفش ناس يعني عندهم ظروف. يمكن فقط اللي ما زال إذا تصفحنا بحس إنه ما زال في حقيقة وبيحكي وضع الواقع يمكن الفيسبوك, اللي كثير من الناس بيقولوا بنبطل ندخل الفيسبوك أو نتصفح الفيسبوك لأنه الفيسبوك بيبدأ يحكي عن مشاكل بتحصل, يعني قصص, مشاكل, ديون, جرائم, كل هذه الأشياء بنحصلها في الفيسبوك. لكن في المواقع الأخرى بنشوف فقط الصورة المثالية اللي هي في بعض الأحيان قد تكون غير حقيقية, تكون غير حقيقية, والبعض بيقوم بمثل هذه المشاهد, وللأسف هي بتكون في بعض الأحيان مشاهد تمثيلية فقط لكسب عدد من المشاهدات أو كسب عدد من اللايكات والمتابعين. ولكن في الجهة الأخرى ممكن أنها تنعكس على كثير من الناس اللي أصبحوا منجذبين لمثل هذه الفيديوهات أو لمثل هذه الشخصيات, وأصبحوا فعلا يحاولوا بقدر المستطاع أنه تكون حياتهم يعني مشابهة لحياة ما يشوفوه يعني من مشاهير أو حتى فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي. مثل هذه الأشياء أو مثل هذه المقارنات ومثل هذه الصور المثالية قد يعني توصلنا إلى مشكلة أكبر, إنه أصبح الكثير من الناس أو أصبحت الكثير من الأسر, أصبح الكثير من الأشخاص يستدين, يعني يتدين فلوس علشان مثلا يشتري حاجة غالية مثلا علشان يبين عند أصدقائه أو عند أصحابه أو عند الناس اللي يعرفهم إنه والله اشترى هذا الشيء. وللأسف يعني أنا بشوف هذه المظاهر بشكل كبير جدا, إنه ليش أنا ما أرضاش بحالتي وبوضعي. يعني في مثل دائما إحنا تربينا عليه وبنمشي عليه وعلى طول كنا بنسمعه, على قد بساطك مد رجلك, على قد لحافك مد رجلك. لكن للأسف أصبح الكثير من الأشخاص حتى الأسر أصبحت مساهمة بشكل كبير جدا في إنهم يعني بتحاول إنها بدل ما مثلا توري أبنائها إن هذا الشيء غلط، لا بتساعدهم على هذا الشيء، وممكن إنها تستدين الكثير من المال. هي أصلا الأسرة أو رب الأسرة يكون مش معه، ولكن نتيجة للضغط الذي بيلاقيه مثلا من الأبناء، أو نتيجة من الضغط اللي بتلاقيه من الأبناء، فبتحاول يعني إنها تستدين مبلغ معين حتى لا يشعروا الأبناء بالنقص، أو حتى لا يشعروا الأبناء بأنه غيرهم أفضل منهم. وهذه هي طريقة بيشوفها بعض من الآباء والأمهات، إنه طريقة للتعويض النقص اللي ممكن يحصل لأبنائهم، ولكن فيما بعد ممكن يعني هذا الموضوع يتطور أكثر وتكون له انعكاسات سلبية جدا على حياة الشخص نفسه وكذلك على الأسرة بشكل عام. فهل زي ما تحدثنا مستمعين الكرام، يعني هل هذا الشيء قوة أم ضعف؟ نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير.
1: مساء النور.
0: يا مساء الورد.
1: كيفك علياء؟
0: الحمد لله، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: ماريا.
1: معك داليا.
0: داليا كيف حالك يا داليا؟
1: تمام.
0: داليا كم عمرك؟
1: 17.
0: طيب يا داليا، هل مثلا شفتي مثلا أو حصل لك موقف إنه حد حكى لك مثلا ظروف معينة عن نفسه وبالأخير اكتشفتي إنه كذاب ومش عايش هذه الظروف وإنه حياته مختلفة عن الحياة اللي حكاها؟
1: أيوه.
0: طيب إيش كان السبب؟ يعني هل في سبب معين كان علشان يخفي ظروف حياته المعيشية الخاصة؟ لأنه إيش؟ ألو؟ ألو؟ إذن راح الاتصال؟ شكرا لاتصالك داليا، شكرا لك، شكرا لمشاركتك، شكرا لك عزيزتي. إذن هي كثيرة القصص مستمعينا الكرام التي تتكرر بشكل مختلف حولنا كل يوم، يعني نقدر نقول أن احنا كل يوم ممكن نشوف مثل هذه القصص، وبنشوف الكثير من الناس بيحاولوا أنهم بيظهروا بمظهر غير مظهرهم الحقيقي. ودائما بشوف أنه السبب الرئيسي هو الخوف من المجتمع، الخوف من نظرة المجتمع، أن أنا مشتش الناس تنظر لي بنظرة أقل، أو مشتش الناس ينظر لي بنظرة دونية. وفي المقابل بنلاقي كثير من الأشخاص، يعني أنا هؤلاء دائما بقدم لهم، يعني دائما بقول إن هؤلاء الأشخاص فعلا هم اللي عايشين حياتهم راضيين بما كتب الله، يظهروا بمظهرهم العادي، ما بيحاولوش يتكلفوا لا في شكلهم ولا في لبسهم ولا في مناسباتهم، دائما يعني بيحضروا في أي مكان أو في أي مناسبة ممكن يكونوا موجودين فيها بشكل بسيط بسيط جدا، وما بيكلفوش على أنفسهم. وبنلاقي فعلا إن هؤلاء الناس هم أكثر راحة من الآخرين. خلي الناس يقولوا عليك إيش ما قالوا، ما اشتراش الفستان الفخم، ما كان شكله مرتب، شنطته رخيصة، اشتراها من مكان رخيص، اشتراها من رضاك أنت على نفسك وقناعتك أنت بما كتب الله لك بيخليك أكثر راحة من أشخاص آخرين ممكن يكونوا أنهم استدانوا مبالغ أو تدينوا مبالغ علشان يظهروا بمظهر، وبالأخير طبعا بعد ما كملوا المناسبة المعينة أو بعد ما خلصوا كذا بيصبح عندهم هم آخر أنه كيف مثلا يغطوا هذه الديون. فالقناعة دائما بنقول القناعة هذا كنز، وقلة قلة في هذه الحياة ممكن إنهم يكونوا عندهم هذا الكنز. إذن مستمعينا الكرام، في هذا الموضوع زي ما تحدثنا، قد يضع الإنسان نفسه في مشاكل كبيرة جدا عندما يحاول أنه يخفي ظرفه المعين. فبنلاقي كثير من الناس بيعيش عيشة فوق إمكانيته. هذه العيشة اللي هو طارحها فوق الإمكانيات المتوفرة عنده أو الموجودة عنده، ممكن أنه تدخله للأسف في مشاكل وفي ديون لإرضاء الناس. وللأسف كثير من الناس تدخل في ديون لإرضاء الناس. كمان يرهق نفسه نفسيا بسبب التمثيل المستمر، زي ما تكلمنا في أشخاص بنلاقيه دائما بيمثل أو بيظهر أشياء غير حقيقية. فكثرة التمثيل ممكن أنها تتسبب بمشاكل نفسية. هذه المشاكل النفسية يتعرض لها الشخص المتصنع، الشخص الغير حقيقي، الشخص الممثل الذي دائما بيظهر أشياء غير صحيحة.

0: في كثير مستمعينا من الناس ممكن انه يقول انه اخفائي لظروفي لسنوات طويلة خلت الناس يعني تشوف ان انا مثلا شخص مرتاح، شخص ظروفه كويسة، ولكن عندما الشخص هذا وقع وفعلا الشخص هذا يحتاج الى مساعدة لم يجد احد بجانبه، لانه انت اصلا من البداية اختلقت اشياء غير صحيحة، مثلت أدوار غير حقيقية، فهذه الأشياء زي ما قلنا كسرت الثقة بينك وبين الناس، الناس أصبحوا لا يثقون فيك وما يصدقوك، حتى لو وقعت فعلا في أي مشكلة تلاقي أنه مش حيصدقك حد، لأنك أي شيء دائما قلنا بيبدأ بكذب أو بالتزييف، ف حيستمر على طول، يعني نظرة الناس لك أنك إنسان كذاب، أنك إنسان غير حقيقي. كيف ممكن أن إحنا يعني سؤال نطرحه، كيف ممكن إحنا نقلل من مثل هذه المشاكل؟ زي ما قلنا أنه هذه المشكلة لها عوامل متسببة فيها، والعوامل هذه زي ما تحدثنا أكثرها عوامل اجتماعية، والأفراد نفسها أفراد المجتمع متسببة فيها. فأعتقد أن الحلول المطروحة للحل من هذه المشاكل أن إحنا لو رجعنا لما كنا عليه من زمان، أن إحنا ما نقيمش الشخص أو ما نحكمش الشخص على مظهره، أن الدنيا بخير، لكن للأسف يعني للأسف أصبح حتى اختيار الصديق أو اختيار الأشخاص القريبين منا أو حتى اختيار الجيران، يعني أنا من بيكون جاري للأسف تعتمد على المظاهر وتعتمد على الكماليات وتعتمد على يعني المظاهر بشكل كبير جدا. فلو بعدنا شوية عن الطبقية وعن يعني تصنيف الناس على من أغنى أو من أفضل مكانة في المجتمع أو من أفضل شخصية في المجتمع، أعتقد إنه الحياة بتكون أفضل إذا ما فرقناش ما بيننا البين وأعطينا أو تعاملنا مع الفقير زي ما تعاملنا مع الغني، أعتقد إنه الحياة بتكون أفضل. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. مساء الورد، أهلا وسهلا.
1: يا أهلا أهلا، كيفي؟
0: تمام، كيف الحال؟
1: نورة الأثير يا عليا.
0: الله يسعدك.
1: الله يسعد قلبك.
0: سالي صح أو من؟
1: أيوة سالي.
0: كيف حالك يا سالي؟
1: الحمد لله تعالى.
0: غيبتي علينا يا سالي.
1: الله يسعد قلبك يا عليا، كيف الدنيا زولة وبعض الشم الحق في البرنامج وهكذا.
0: الله يسعدك يا سالي. سالي معنا أربع دقائق، معنا أربع دقائق، لا خليها ثلاث ودقيقة أنا بختم. احكي لنا عن الموضوع تفضلي.
1: نعم فضلك، وبحاول اختصر الموضوع لأن الوقت قضية داهمنا.
0: اوكي تفضلي.
1: شوفوا بالنسبة لإخطاء بعض يعني شوف من ناحية أنه يكون إنسان عزيز هذا احنا اتفقنا عليه تمام. الزاوية الثانية اللي قلت حتى لو مش مثلا حتى شوفي الإنسان اللي يحكي مثلا معيشته، يعني أنا رغم أني بنزل بعض حين الميدان وبقابل هذا من الأشخاص، بعض حين الإنسان يخاف كمان من مواقع التواصل الاجتماعي عليه، مثلا شوفي لو ما تكون الصدقة أو هذا المعيشة أنه تبي له يعني بحالة إخفاء الإنسان بيقدر يتكلم تمام، لكن لو ما يجي يقول لك أنتم إعلام يعني قد نحن مستورين أحلى من أنه تسمعوا بنات، من اللي يسمعوا بنات يعني مرة صادت كذا بل تقول لي أنه يعني إنسان قد يكون عزيز الناس ويخد معيشته أنه أفضل من يدخل مواقع التواصل الاجتماعي ويكون بعده على كل لسان، فبيفضل الناس من ناحية هذه الزاوية أنه مثلا أنه قد يكون مثلا عزيز الناس بهذه الحالة الإشكالية والتأثير كمان أنه تأثيرات كمان مثل ما قلنا تأثير التواصل الاجتماعي كمان إخفاء إنه كمان إيش اللي تشعور بالمعيشة الإنسان يحصل إذا الدعم الذي يحتاجه يعني في مقابل إنه يكون في مثلا الإنسان شعور ما يظهرش للكل
0: صحيح فهمتك.
1: فأي معيه نقاط كثيرة بس إنه من ضمنهم أني أخذ بهذه الزاوية. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك عزيزتي سالي. شكرا لك. وفعلا يعني إحنا بنحكي إنه كل إنسان له ظرف, ما فيش إنسان ما عندهش ظرف, كل شخص في هذه الحياة عنده ظرف. الظرف هذا أو التجربة هذه في البعض لا يريد أحد يعرفها وما يحبش إنه يحكيها للآخرين, ولكن لا تحاول إنك تظهر عكس حقيقتك, حاول إنك تكون كما أنت على طبيعتك, تظهر ببساطتك, لا تتكلفش علشان ترضي الآخرين, لأنه برضو دول الآخرين اللي تكلفت عليهم صدقني يعني مش حيفيدوك. فظل على طبيعتك, على بساطتك, ارضي. انت إذا رضيت فحتعيش حياة سعيدة. إذا مستمعين الكرام, احنا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث مع بعض.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88 فاصلة 9 عدم كأسفة.

0: 89 وثلاثة تسعة.
1: حلوة حلوة تنبس ايديها وتصدر بلوان.
0: عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام، عدنية
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا، والله ما تلاقوا زيها، لفوا الدنيا ودوروا.
0: لون جديد،
2: لون جديد.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزارة الداخلية تبحث إدماج الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في برامج تأهيل منتسبيها. الشركة اليمنية للغاز تقر إجراءات جديدة لضبط نقل وتفريغ الغاز المنزلي وفرض عقوبات على المخالفين. مدير سيرة ومنظمة الصحة العالمية يبحثان تعزيز التوعية الصحية ومكافحة الأمراض. مؤتمر عدن يدعو لتعزيز اللامركزية وتوزيع صلاحية السلطات المحلية. وزير التربية ومحافظ الضالع يبحثان سير امتحانات الثانوية وتطوير القطاع التعليمي. تدشين إدارة الشرطة النسائية بشبوة لتعزيز الأمن المجتمعي وتمكين المرأة. حملة تفتيش في حضرموت لرصد المخالفات وضمان جودة المنتجات الغذائية. إشهار التحالف الوطني الجنوبي في عدن. إلى التفاصيل. ناقش اللواء الدكتور قائد عاطف وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية مع نداء جنيف تطوير برنامج تأهيل الكوادر الأمنية ضمن الخطط التدريبية، إضافة إلى تعزيز حماية المدنيين ونشر مبادئ القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان داخل المؤسسات الأمنية. أقرت الشركة اليمنية للغاز لائحة جديدة لتنظيم ونقل وتفريغ الغاز المنزلي بين المحافظات. وأوضح المهندس محسن بن وهيد المدير التنفيذي للشركة أن الإجراءات تتضمن تحديد مدد زمنية للنقل والتفريغ وفرض غرامات على المخالفين، بما يسهم في ضمان انتظام الإمدادات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. بحث الدكتور محمد نجيب بن جرادي مدير عام مديرية سيرة مع الدكتور زيشان محمد الخبير الدولي بمنظمة الصحة العالمية آليات الحد من انتشار الأمراض ورفع الوعي الصحي. كما ناقش اللقاء أهمية الحصر السكاني وتطوير برامج التثقيف الصحي وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. اختتم مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية أعماله في عدن، داعيا إلى توزيع صلاحيات السلطات المحلية وتعزيز اللامركزية. وأكد المهندس بدر باسلمة وزير الإدارة المحلية أهمية استمرار الحوار بين الجهات اللامركزية والمحلية، فيما أوصت مخرجات المؤتمر بإصلاحات إدارية ومالية تسهم في تحسين الخدمات والتنمية في المحافظات. بحث الدكتور عادل عبد المجيد العبادي وزير التربية والتعليم مع اللواء أحمد قائد القبة محافظ الضالع سير امتحانات الثانوية العامة في المحافظة، وأكد الجانبان أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب ومواصلة تنفيذ خطط تطوير التعليم وتحسين البيئة المدرسية وتعزيز الدعم المقدم للقطاع التربوي في مختلف مديريات المحافظة. دشن عوض محمد بن الوزير محافظ شبوة ومعه العميد الركن فؤاد محمد النسي مدير عام شرطة المحافظة مقر إدارة الشرطة النسائية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دور المرأة في العمل الأمني وتطوير الخدمات الشرطية بعد تأهيل 50 منتسبة للمشاركة في المهام الأمنية وخدمة المجتمع ومعالجة قضايا النساء والأطفال. نفذت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة في ساحل حضرموت حملة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية. وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات صحية واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين والتحفظ على بعض المنتجات في إطار الجهود الرامية لحماية المستهلك وضمان سلامة وجودة المواد الغذائية المتداولة. أعلن في عدن إشهار التحالف الوطني الجنوبي خلال فعالية سياسية وجماهيرية واسعة، كما جرى الإعلان عن قيادة وهيئات التحالف والتأكيد على مواصلة الدعم الشعبي للمشروع الاتحادي.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع danielafm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل أو استمعوا إلينا على التردد 88.9 في عدن ولحج وأبيان والضالع أو عبر البث الحي على موقعنا. تحياتي أنا علياء محمد والمخرج عدنان الشيباني. إلى اللقاء.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول.
4: رصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 78-00-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: مر
1: لحظة يا رضا، لحظة دقيقة، ايش صار محمد تجي تصلح؟
2: ايوه
1: شغال عندك شيء؟
2: بس شو؟ شغال

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في

0: أرسعد بالقرب من جولة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: في الشوط الأول نعم البرتغال كان مسيطرا في 25 دقيقة الأولى، وفي الشوط الثاني كانت هناك مراحل، كان الكونغو أفضل من البرتغال. هناك الكثير من الأمور يجب تصحيحها في منتخب البرتغال، وخاصة بعد 25 دقيقة الأولى. كونسيساو حاول كثيرا في هذه المباراة، ولذلك البرتغال يحتاج للكثير من اللاعبين المتفوقين، خاصة باستطاعة تمرير الكرة لكريستيانو رونالدو. يجب أن يقوموا بخدمة كريستيانو رونالدو. فرانسيسكو كونسيساو حاول القيام بذلك في الشوط الثاني، هو كان الوحيد الذي كان يمول كريستيانو بالكرة، لذلك البرتغال لديه الكثير من الأمور يجب تصحيحها. رأينا الكثير من الأخطاء الدفاعية، البرتغال لديه مشكلة في الكرات التي تأتي من الخلف والكرات العالية، لذلك البرتغال يجب أن تكون يتعلم الدرس كبير من هذه المباراة، حيث بإمكانه تصحيح الأخطاء للمباراة الثانية. ليس هناك أي خطر من عدم تأهل البرتغال للمرحلة الثانية. إسبانيا تعادلت أيضا، ولكن هناك وقت، لا زال هناك الوقت لتصحيح الأخطاء. منتخب البرتغال يجب أن ينسى هذه المباراة وينسى أنه الفريق المرشح لللقب. نحن لدينا ثقة كبيرة بهؤلاء اللاعبين المهاريين، ولكن البرتغال يجب أن يقوم بعمل أكبر مما قام به من اليوم. يجب أن يكون هجوميا أكثر، وأن اللاعبين الذين يدخلون في الشوط الثاني بإمكان الحل. سان فرانسيسكو كونسيساو هو الذي أعجبني في الشوط الثاني.
1: كثير من الدروس شاهدناها في الجولة الافتتاحية لمنتخبات عديدة، منها في هذا اللقاء كابتن حاتم على سبيل المثال، يسجل هدف منتخب كونغو يتعادل، ثم يلعب بكل استبسال في عملية عدم استقبال أهداف أخرى أمام النجوم، مما يعطي مؤشر بأن هذه البطولة مختلفة. هذه البطولة يجب أن يكون لها استعداد آخر، حتى لو كانت النجوم موجودة، لكن التنظيم والمجال الهجومية والتنظيم الدفاعي أيضا يلعب دور كبير.
2: هو أولا المنتخب الأفريقي أصبحت تعمل بشكل جيد، يعني أصبحت تتتبع لاعبيها الذين ينشطون في البطولات العالمية والبطولات الأوروبية بشكل جيد، وتتم استدعائهم إلى بلدهم الأم. كان نجح الكونغو بمعنى استدعاء البعض منهم، وأعتقد أنه حقق من النجاح. إضافة في رهبة سابقة يمكن في الأجيال السابقة التي كانت موجودة أصبحت اليوم غير موجودة. فأنا نشاهد استثناء البعض الذي كان خارج عن الموضوع، لكن في غالب المنتخبات الأفريقية التي شاهدناها والعربية لعبت الند بالند. شاهدنا خير المنتخب المغربي أمام البرازيل كيف لعب، وكان في مجمل المباراة كان أفضل من البرازيل وكان قادر على الفوز. وهنا لابد أن نحيي كان قادر على الفوز. وهنا لابد أن نحيي المغرب حقيقة بشيء مهم جدا، وهي كأس أفريقيا كأس العالم لعبت فيه بعقلية مغايرة على المنتخبات في السابق.
1: تشعر بأنها كسرت حواجز،
2: كسرت الحاجز اللي أصبحت كل المنتخبات تلعب بدون خوف في الغالب. يعني
1: تريد أن تكون خذار،
2: هذا مهم جدا. إشكال من يسبق، المهم أنت أن تخطو كما سبق قبلك. معنا بعض المنتخب من المغرب النجاح، ونتمنى لهم النجاح أكيد في البطولة الحالية. اليوم الكونغو يعلم أن يواجه المنتخب البرتغالي اللي هو أفضل منه، والبداية كانت نوعا ما في تخوف. شاهدنا احنا الشوط الأول كيف المنتخب الكونغو غير قادر على الخروج من تحت الضغط، البدايات كانت صعبة، ثم لما سجل البرتغال ولم يستطع أن يضيف هدف ثاني، هنا أنا سأعود إلى مارتينيز تعديل النتيجة.

0: مجال شوفتين شاهدنا يكون واضح. أنا دائما عندي مشكل أنا لا أعرفه شخصيا، أتكلم فنيا مع مارتينيز. مارتينيز كان تحت قيادته أفضل جيل بلجيكا، وكان دائما نفس الإشكال، عنده مشكلة في الأسماء. لما يكون لديه أسماء كأنه عنده تخوف من الأسماء في عدم التغيير. يعني أنت اليوم لما تنظر، يعني اختار ما بين برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز، يعني لا اشكال. يعني لما انت تفضل فرنانديز ان يكون هو الاول، وبرناردو سيلفا يكون على الدكه، او تضعه كلاعب وسط ميدان وتغير مثلا نيفاش. لكن لابد ان تلعب بلاعبين رواق في الواحد ضد واحد من اجل العرضيات اللي يقوم بها رونالدو. كونسيساو لما شاهدناه قام بتغييره في الشوط الثاني.
1: عدنيه اف ام تقدم المسلسل المصري.
0: جابها على الطرف الأيمن، أقلق فيها أو جعل منها خطيرة على الطرف الأيمن، هذا لم نشاهده في الشوط الأول. هنا لابد المدرب، ما دور المدرب؟ أن يساعد الفريق أن يخرج أفضل ما لديه،
2: لكن ينزل ستكون هناك ضحايا على مستوى الأسماء الكبيرة سيكون منها ضحية كما شرط.
0: لا أشكال يا أخي، في الأخير أنت تريد تشكيل التي يعطيك النتيجة في الأخير. يعني في الأخير أنت في حاجة للنتيجة. فأنا اليوم لما تخرج بنتيجة تعادل، كم من فرصة البرتغال في الشوط الثاني لكي يكون فرص واضحة؟ لم توجد الفرص الواضحة الكبيرة. أعرف لو الكونغو كان نوعا ما الجودة أعلى شوية، في فرص كان قادر ينضحها، كان قادر ينتصر في المباراة.
3: البرتغال ليس هو البرتغال الذي نعرفه، كانت لدي لم تكن هناك فرص له سانحة كي يسجل أهداف، وهذا كارثة بالنسبة للمهاجمين. نحن لدينا لاعبين على من أعلى طراز في الناحية الهجومية ولم تسنح لنا فرص للتسجيل. البرتغال كان دقيقة كانت لنا كمنتخب برتغالي فرصة أو فرصتان، وهذا قليل للغاية. كان بإمكان تسجيل الأهداف لو سنحت فرصة أكثر. البرتغال لا يستحق الانتصار في هذه المباراة. كونغو قدم مباراة كبيرة واستطاع أن يلعب بشكل رائع على الهجمات المرتدة. يجب أن نعرف ما هو التصحيح.
4: البرتغال تحس أنه ما فيش حلول جماعية، حلول فردية فقط لا غير. من غير كونسيساو يدخل في الشوط الثاني هو اللي كان يراوغ. تشوف الهجمة التكتيكية بين الظهير وبين
2: لا يلعب كفريق؟
4: لا، لم يلعب كمجموعة، لم يلعب كمجموعة، كان حلول فردية فقط. شيء آخر شاهدنا حساب فرنانديز، ما شاهدناش اليوم فرنانديز المعروف فرنانديز لاعب اللي يعطيك الحلول. أول شيء في التمرين، ثاني شيء في التسديد، كرة الثانية تكون تسدد بشكل جيد، ما شاهدناش.
2: رونالدو فرنانديز تافو مونتو
3: كان في الخلف أعشقه كثيرا، أحب هذا اللاعب فرنانديز، ولكن كان يتوجب عليه أن يتقدم كثيرا من المرمى. 90 دقيقة لم يسدد مرة واحدة، وهذا شيء طبيعي، ولكن في مع مانشستر يونايتد هذا مختلف. لم تسنح لنا فرص اليوم، لا أدري ما الذي حدث، حيث معظم لاعبيننا كانوا في
4: ما يكون جيدين. الذي تينا كان سيء، مكانش بيتين لاعبنا نيفيس على حساب بداية جيد، لكن ما شاهدناش القوة، لأن دائما وسط الملعبين في افتكاك الكرة هم اللي يسرعوا اللعب، باش نسرع في اللعب ما شاهدناش العرضيات، ما فيش عرضية حتى اليوم ندخل، ما شاهدش اليوم. تحس أن هذا لاعب آخر اليوم لم يعطوا أي إضافة لراموس، دخل متأخر. هل إبقاء رونالدو؟ أنا في اعتقادي رونالدو المفروض كان يخرج، كان يخرج رونالدو. رونالدو ما عطى ولا شيء، ولا إضافة ولا شيء. يمكن هل هو يبقى ضغط على المدرب أنه ما يقدرش يخرجه، لأنه حتى السن عامل السن عامل إيه؟
0: ليست يا أخراج
4: مفروض
0: أستاذ التغيير هو هذا شو؟
4: لا لحظة، ليش بيتغيرش؟
0: أنا أتكلم على مارتينيز. لا لسه ما يتغيرش، أكيد يتغير. لا يوجد لاعب لا يتغير، لكن مارتينيز أنا متفق معك، أنا متفق أنه اللاعب في سن رونالدو الآن لابد أن تتفاهم معه، وأنه لا يلعب
4: اللاعب.
0: تغيير قام في 83، راموس لما بدأ يعني يدخل في مباراة انتهت المباراة. أقل شيء تعطيه ربع ساعة 20 دقيقة، يعني هدف أن يكون. إذا أنت لا تريد إخراج رونالدو، علينا إحنا لا نريد، يمكن المدرب عنده حاجز رونالدو يريد التسجيل وكذا ولا يريد إخراج رونالدو. لك هذا، أنت على الأقل راموس يتلعب 4-4-2، بس تم تغيير، أعطي راموس ربع ساعة، ربع ساعة أقل، ربع ساعة 20 دقيقة، يعني في الأخير أنت غير راضي بالله. فلاحظ أنا دائما المدرب

0: المدرب هو الذي يختار التشكيل السليم الذي يساعد الفريق العمل. ثم ذلك انت لما تشاهد الارجنتين الفريق كامل يعمل من اجل ميسي، من اجل ميسي، صحيح ولا لا؟ تجعل هذا 10 لاعبين تعمل من اجل ميسي، يا اخي كون 10 لاعبين من اجل رونالدو في الاخير، انت بتقول تريد اخراج رونالدو كون 10 نعم
1: نوعيه مختلفه من اللاعبين. نتكلم على رونالدو وميسي، ميسي محتاجش انه يركض
0: اوكي انا متفق على خط كون
1: يعني ما يحتاجش انه يعني ممكن من شفنا امس
0: صحيح صحيح
1: من لمسه لمستين سجل لك هذا
2: صحيح، لكن ميسي يهرب عن الرقابه كثير
3: زوج دوج بتقول اللاعبان في الخلف من المنتخب البرتغالي بامكانهم صنع الفارق حيث انهم يلعبان في باريس سان جيرمان، كانسيلو رائع في الدفاع. لذلك اذا نظرتم الى مباراه البرازيل هناك العديد من الكرات التي استطاع صنعت الفارق فيها، لم أرى أي لاعب يصنع الفارق في الناحية الهجومية. نونو كان يحاول وكانت لديه بعض المشاكل ولكنه لم يستطع هجوميا أن يساعد الفريق، لربما كانت هذه أوامر من المدرب لكن لا أدري إذا ما كان ذلك، ولكن الحقيقة أن هؤلاء هذان اللاعبان دائما دائما في مع أنديتهم ومع منتخباتهم بإمكانهم صنع الفارق الهجومي. نحن نحتاج إلى لاعبين من هذا الطراز وهذا لم يحدث اليوم.
2: دعونا نستمع لرافائيل لياو لاعب منتخب البرتغال بعد هذا اللقاء.
4: مباراة صعبة لكنني أعتقد بأننا اليوم بدأنا بشكل جيد، لعبنا على اليمين وعلى اليسار، استحوذنا على الكرة، لكن بعد أن أحرزنا الهدف الأول ربما الأمور ساءت كثيرا ولم نستمر في طريقة لعبنا، وبعد ذلك سجل منتخب الكونغو الديمقراطية، بعدها تغيرت المباراة، لكن في أشياء لم نستقبل أهدافا، وبكل تأكيد هم بدأوا في التحولات الهجومية واستطاعوا أن يطبقوا ذلك بشكل جيد، لكننا علينا التركيز على الأخطاء التي ارتكبناها لأن تسجيل هدف واحد هو خطأ بالنسبة لنا، لكن الفريق لديه الثقة، نحن نشعر بالغضب لأننا لم نفوز وعلينا التفكير في المباراة الثانية. شكرا جزيلا.
2: سمعنا لرافائيل لياو، الظهر الأول لكريستيانو لم يكن جيد. تحدثنا عن برونو، عملية وجود ضحية من لاعبي خط الوسط الأربعة فيتينيا، نيفيش، برناردو وبرونو، وتحدث كابتن حاتم بشكل مفصل حول التشكيل وعملية الاختيار، شخصية مارتينيز، الخوف من الأسماء، الخوف من أن يضع اسم كبير على مستوى دكة البدلاء، لكن وجهة نظرك من هو اللاعب في خط الوسط الذي يجب أن يكون على دكة البدلاء؟ وهل كان يحتاج لرافائيل لياو مارتينيز من خلال بداية المباراة لإعطاء فرصة أكبر للعرضيات لكريستيانو رونالدو؟
3: بعد نهاية المباراة نقول بأنه لا يجب أن يبدأ بهذه التشكيلة، ولكن بعدما شاهدت 45 دقيقة برناردو سيلفا أرى بأن برناردو سيلفا لم يستحق أن يبدأ المباراة، لم يكن جيدا، خسر كرات كثيرة في منتصف الملعب وتمريرات خاطئة، لذلك من السهل الحكم على اللاعبين بعد الشوط الأول. جواو نيفيس أيضا في الشوط الأول رأيناه، جواو نيفيس يقوم بعمل جيد في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني لم يكن ذلك. برونو فرنانديز بالنسبة لي يجب أن يلعب متقدما قريبا من كريستيانو رونالدو لأنه يعطي تمريرات هامة للغاية وباستطاعه الهجمات هو يصنع الفارق، لذلك بالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، لذلك هذا اللاعب يجب أن يكون متقدما، لا يجب أن يكون متأخرا ما حدث في مباراة اليوم في مع منتخب البرتغال. لم يستطع التقدم هجوميا، لم تسمح له فرصة ولم يستطع صنع الفرص، هو لاعب مشهور بذلك. لذلك اليوم منتصف منتخب البرتغال لم يكن جيدا، لدينا لاعبين على المستويات الفنية لم ينجح اللاعبون في خط الوسط كما قلت لكم. إذا كان لدينا فريق بإمكانه مثل كونغو كان منظما دفاعيا كان يتوجب علينا أن نهاجم أكثر،

0: كونغو كان منظما وحاول أن يهاجم ولم يكن يخشى البرتغال. بعد 25 دقيقة رأينا كونغو شجاعا وكان يحاول أن يسجل. لذلك بعد 25 دقيقة الكونغو كان متكافئا مع البرتغال، وهذا ليس أمرا طبيعيا لأننا نملك لاعبين على أعلى المستويات. وأعتقد أن المباراة الثانية ستكون مختلفة وستكون مباراة كريستيانو رونالدو. هناك العديد من الأمور يجب تصحيحها، ولذلك يجب أن نصحح من الأخطاء الدفاعية كما حدث اليوم ضد منتخب الكونغو الذي ليس بمستوى منتخبنا، وهذه الصعوبات يجب أن نصححها.
1: هذه فرصة خطيرة كانت قريبة من مرمى منتخب البرتغال. كم تتوقع من لمسة كريستيانو رونالدو كابتن يوسف خلال هذا اللقاء؟ كم تتوقع؟ عطني رقم.
2: كم؟ 5-7-8 مرات
1: تقريبا، أقل من مرمى.
2: 8 مرات المرة.
1: يعني هذا مما يدل على أن كريستيانو رونالدو انعزل تماما عن الفريق.
2: شوف أول طريقة الأسلوب اللي لعب به الكونغو، يلعب 3 لاعبين قلوب دفاع. ثاني شيء هو لعب إنه صعب أن يخرج من رقابة.
1: 25 لمسة لكريستيانو.
2: 25 لمسة. قليل. وين كانت اللمسات؟ أنا أغلبا ما غتكونش في المرمى، تكون دائما عندما يخرج يلمس للعباس ويرجع لمكانه. المشكل الرونالدو نعم ليس في أفضل أحوال، ولكن حتى الفريق ما ساعدوش، لأنه لاعب هو شنو يحتاج؟ يحتاج العرضيات أكثر، لأنه لاعب قوي في الكرة الهوائية. الآن هو
1: لم يكن في أفضل حالاته بسبب المدرب مارتينيز أم بسبب رونالدو؟
2: حتى الفريق ما ساعدوش. أول شيء أنه هو يحتاج كرات عرضيات، المفروض تجي 5-6-7-8 عرضيات كل شوط أقل شيء، وما جاوش عرضيات. لاعب اللي ما بقاش عنده قدرة أنه يخرج لوسط الملعب ويأخذ الكرة وعنده السرعة وهذيك اللي كانت هذه من قبل، لا هو أصبح لاعب بوكس ويلعب ذكاء وتمركز فقط. لكن اليوم شاهدناش عرضيات اللي كان هي تعطي النقطة أنه ممكن الفرصة أنه يسجل، ما كانش أكثر. دائما كان فقط يلعب بين المدافعين، عندما دخل راموس يعني يحرر بعض الشيء، لكن متفق مع حاتم دخل متأخر يمكن في الدقيقة 84، لو دخل من قبل كان ممكن أنه يحرر، لأنه يعني كان سهل في الرقابة، لأن 3 لاعبين اللي فقط الدفاع كانوا سهلين أنهم مراقبينه بشكل جيد. يعني عندما يتحول عند أي لاعب يمسكوا اللاعب الآخر والآخر الثاني يكون في الرقابة. والآخر شيء الآخر أن حتى وسط الملعب لاعبين، يعني كانت هناك كثافة عددية للمنتخب الكونغو ما قدروش يختاقوا من وسط الملعب، كانوا يختاقوا من الأطراف، لكن حتى عندما كانوا يختاقوا من الأطراف ما كانش عرضيات، لأن دائما هناك المراوغة ويحاول يتكون
3: جورج رونالدو
0: مع كريستيانو رونالدو. يجب أن تخدم كريستيانو رونالدو، يجب أن تمرر الكرة له. عندما لعب البرتغال كان لديه أمر واحد للقيام به، أن تسدد الكرة على المرمى وأن تضع الكرة لكريستيانو رونالدو داخل منطقة الجزاء للفريق الآخر. لم تصل الكرات لكريستيانو رونالدو، لذلك إذا راموس وصل إلى القرب من كريستيانو رونالدو يجب اللعب الكرات العرضية لكريستيانو رونالدو.
2: تشوف مدرب تخيل مهاجم وما يجيكش فرص، لما تشوف الكره عند الظهير الايمن ولا الظهير الايسر وبعدين يرجع
1: لا لا، لكن هو مع لويس فيجو. لويس فيجو واحد فقط
3: لويس كوستا
1: لويس فيجو لويس فيجو يك
2: لا ولكن
0: نعم كنت محظوظا، كان فيجو وكريستيانو رونالدو لعب معي عندما كان 10-18 كوستا ديكو
3: انا مش فاصل،
0: الامور كانت اسهل بكثير. كابوش ايضا ربما لا تعرفه، لذلك العديد من البرتغال لديه قوه كي يعود في المباراه الثانيه، ولديه دكه تحتيات جميله للغايه بامكانهم خدمه كريستيانو رونالدو، لانه هو اللاعب الذي يحتاج للكره. الان كريستيانو لا يستطيع العوده للوسط وياخذ الكره ويتقدم بها للامام، يجب خدمته بالعديد من الكرات العرضيه.
1: دعونا نستمع لويزا مسجل الهدف الوحيد للكونغو بعد هذا اللقاء.
4: فيليستاسيون باسكو سايتي تري كومبليكي.
5: نعم الامر سعد الغايه، الامور لم تكن سهله للغايه، لعبنا امام احد افضل الفرق في العالم منتخب البرتغال، لكننا اليوم كنا جيدين للغايه، نحن نستطيع ان نحتفل بهذه النقطه وعلينا الاستمرار على هذا المنوال. بالنسبه لكم نفستم وكان الامر لازما بالنسبه لكم، نعم كان علينا ان ننافس في هذه المباراه، واليوم نحن تحلينا بالشجاعه وتحلينا ايضا بالعمل الجاد. وبعد ذلك كانت هناك بعض الامور التي لم نكن جيدين فيها، لكن علينا تحسينها وعلينا الاستمرار في تقديم اداء جيد. الان انتم تعادلتم امام البرتغال، الامر يعني التاهل، لا الامر يعني التاهل، هناك فريقان اخران علينا ان نواجههما ونفكر في التاهل. اليوم استطعنا تحقيق نقطه امام البرتغال وعلينا ان نربح المباراه القادمه.
1: استمعنا لويزا الذي مر بظروف صعبة على مستوى المشاركة كاسم أساسي مع نيوكاسل بسبب الإصابة، لم يكن حاضر منذ بداية الموسم مع فريق إيدي هاو مدرب فريق نيوكاسل، سجل هدف كرة رأسية ارتقاء مميز وضعه في الشبك بطريقة مميزة. وأيضا الجدير بالذكر بأن هجوم كونغو الديمقراطية وأيضا الأطراف تلعب على مستوى عالي كتحاتها حتى وكان أمام البرتغال.
6: صحيح لذلك الشوط الثاني كان أفضل، يعني الفريق كان أكثر ثقة لأن تسجيل الأهداف توقيت التسجيل كان مهم بالنسبة لفرقة اللاعبين. عند دخول قبل ثواني معدودين لحجرة الملابس وأنت متعادل أمام البرتغال، هذا يعطيك ثقة والمدرب تكون نوعا ما الحديث يكون إيجابي في حجرة الملابس، هم قادرين على الإتاحة بالبرتغال، وهذا واضح. لذلك الشوط الثاني شهدنا نوعا ما شجاعة أكثر، الفريق ذهب للأمام، تغييرات على مستوى وسط الميدان، لم يحصل كثير من الكرات لما يتم الخروج بالكرة، أو كان قادر أن يضيف هدف ثاني حقيقة لو كان التركيز أعلى. لكن في الأخير نقطة ليست سيئة، الإيمان اليوم لدى المنتخبات الإفريقية وخاصة اليوم لما شاهدنا الكونغو، ويسا كان على ما فارق هو لاعب سريع، شاهدنا يعني بعض المشاكل بين برنتفورد قبل معنا يعني انتداب نيوكاسل، برنتفورد رفض على العول، ثم أكيد إصراره بابا لنيوكاسل إصابة قالت، أنا أعتقد أن كأس العالم اللاعبين تريد استغلال كذلك من أجل التسويق لأنفسهم، ثم يمكن لما لا تحسين الأندية والذهاب لأندية أخرى كبيرة. على كل حال كبداية فمنتخب يغيب لسنوات عديدة ثم يعود الكونغو لكأس العالم بهذا المستوى الكبير الذي قدمه أمام البرتغال، فأعتقد أنه نجاح دفاعيا كان جيد، هجوميا كان مقبول، وسط ميدان كذلك. أعتقد أنه أفريقيا اليوم تدخل
7: عدم جائف ام
8: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غير الجوايا
7: 88.9
9: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة لازم
7: عدم جائف ام

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
6: عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة. عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
7: ألو، أيوة يا سامح، الحقنا، أنا وقعت.
8: وقعت؟ وقعت على ركبتك ولا فخدك؟ وجت سليمة ولا إيه؟ طمني.
7: لا، وقعت في شلة بنات، ماسوره يا ابني، ماسوره، واتفتحت وفساتين وشياكه وهسوكه ودلع وهسوكه وهفتكه
8: شفتكه. دي ايه دي الكلام ده؟
7: انا عارف بقى.
8: بقول لك ايه يا احمد، في حاجه مهمه لازم تعملها.
7: حاجه مهمه؟ حاجه ايه؟
8: تاخد بعضك وتفك.
7: مش فاهم يعني ايه افك.
8: عارف قانون اجري يا مجدي؟
7: انت فايق وبتهزر وسايبني هنا وسط الاشباح.
8: اشباح ايه؟ طول عمرك كلامك على فكرة مش منطقي. اشباح ايه بس يا ابني؟ كل الاميرات والجمال والورد والحب والدلال ده وتقول لي اشباح؟ راجل حرام عليك، ده انا نفسي في شبح واحد بس مش لاقي.
7: يا عم تعالى خد اربعة.
8: اربعة؟ لا كريم، بقولك ايه، خلينا في المهم. طبقا للقوانين والقواعد، شاهيناز هانم عايزة اتجوزك اميرة، وانت بتحب نعسة.
7: يا ابني يا حبيبي، انجز واخلص وقول لي عايز تقول ايه.
8: لازم نعسة تبقى اميرة.
7: نعسة حفيدة حفيدة برع هريد مخمر عويس.
8: ايوة، نعسة لازم تيجي القصر وتفهم شاهيناز انها نعسة حفيدة فاطمة الزهراء حيدر، حفيدة محمد علي باشا.
7: طب وانا هعمل كده ازاي ان شاء الله؟
8: هقولك.
9: معادي معاك يا أميرة أحمد.
7: أهلا أهلا أهلا بيك يا أميرة فريدة، منورة قصر السلام لك في المنتزه.
9: عايزين نتفق على اتفاق يا أمير أحمد.
7: الأميرة فريدة حفيدة حفيدة الملكة فوزية، أجمل أميرات مصر وأجمل سيدات العالم فينوس العرب. تأمريني حضرتك.
9: من أول ما شفتك أمير أحمد وأنا حبيتك.
7: لا ارجعي يا أميرة، ارجعي بس كده شوية وخشي باليمين.
9: من أول ما جيت عندنا في القصر وأنا بفكر فيك.
7: يا أميرة كل دي سكة شمال.
9: حقيقي يا أمير أحمد، أنا الوحيدة اللي حبيتك بجد، وأعتقد إنك عمرك ما هتلاقي في جمالي ولا جمال صوتي. امتى هتعرف انت اني بحبك انت؟ امتى هتعرف انت اني بحبك انت؟ امتى هتعرف اني بحبك انت انت انت؟ امتى امتى هتعرف؟ امتى امتى هتعرف بحبك يا امير احمد؟
7: الله الله، صوتك حلو بجد. حلو جدا، بس
9: مفيش بس، انا ممكن استغنى عن الاكل واخس شويه.
7: لا واضح جدا. ده انت اول ما جيتي خلصتي اكل قصر السلام لك كله.
9: اعمل ايه، بحبك بس بحب الاكل قوي، بعشقه.
7: بقول لك ايه، خسي، هجيب لك دكتور تخسيس.
9: لا انا هخس لنفسي علشان بس يبقى شكلي حلو لما نسافر مع بعض باريس وابقى ملكه مصر والعالم.
7: مصلحه وبس يعني،
9: وحب
7: واكل
9: خالص. ده انا بعد الجواز بنفسي انا الاميره فريده هعمل لك كل انواع المكرونه.
7: اه زي الخديوي سعيد اللي كان بيعشق المكرونه. انا بقى مش الخديوي سعيد،
9: امال الخديوي عباس.
7: انا نيلة الخديوي احمد زهدي. ابعدي عني بقى.
9: مش هسيبك امير احمد، وانت كمان مش هتسيبني. انا اجمل جميلات مصر الاميرة فريدة.

0: أنا الأميرة روفان. أيوة أنا أجمل أميرة في اسكندرية. روفان
1: الأميرة روفان منورة قصر السلاملك في المنتزه.
0: على فكرة أمير أحمد، قصر الأمير أنطونيادس اللي أنا قاعدة فيه أحسن كتير من قصركم.
1: عارف طبعا، علشان قصر الأمير أنطونيادس فيه صور كتير للزعماء اللي بتحبيهم، مصطفى باشا كامل وسعد باشا زغلول ومحمد فريد وناس كتير.
0: بس أنا خلاص اقتنعت وتنازلت عن إن قصرنا اللي هنعيش فيه يبقى فيه صور الزعماء. أنا خلاص هحط صورة زعيم واحد بس.
1: مين يا ترى؟
0: الزعيم أحتوج أميرة على العالم كله، لكن في نفس الوقت أي واحدة تتمناك أمير أحمد. وبص في المراية.
1: أنت مرايتي يا روفان،
0: وأنا الوحيدة اللي هسعدك وحتشوف.
1: والله أنا خلاص ما بقتش عارف أي حاجة ولا عايز أعرف حاجة.
0: بص في عيني يا أمير أحمد.
1: عينيك؟ لا أرجوكي بلاش، أنا اللعبة دي عارفها كويس.
0: لعبة إيه؟ أنت واقف قدام أميرة جميلة الجميلات. أنا روفان، حفيدة محمد علي باشا، وأي واحد مش في مصر بس، في العالم كله يتمناني.
1: وأنا مش عايز غير نعسة.
0: نعم؟ بتقول إيه؟ نعسة.

0: مالك يا احمد؟ مالك يا حبيبي؟ في ايه؟
1: وحشتيني يا نعسة قوي. وحشتني عينيك وشكلك، حتى صوتك وسذاجتك.
0: نعم سذاجتي.
1: والله يا نعسة انت أميرة بجد، انا معاكي بروح.
0: بس بس بس، بتروح فين؟ بتروح فين الله يسترك؟ لا فوق معايا كده.
1: والله بروح لعالم الرومانسية والحب، ببقى مبسوط بجد. هو انا ايه، المفروض اضحك على نفسي؟
0: ايه ده بس يا احمد، ايه ده وفهمني ايه اللي حصل؟
1: عايش أسوأ أيام حياتي ومستني بفارغ الصبر نقل اللوحة الأثرية اللي عندي في القصر لمتحف اللوفر في باريس.
0: عارف يا أحمد، والنبي حاسة كده أنك بتضحك علي. قصر إيه وأمير مين؟ والنبي هتلاقيك في الآخر سواق توك توك وبتشتغلني.
1: يا ستي يا ريتني سواق توك توك بس أحس بالسعادة.
0: والله حتى لو سواق توك توك كنت حبيتك برضو يا أحمد.
1: طب أنا بقى حظي أني أمير ومن القصر.

0: العلوية كمان، أعمل إيه بقى أنا في نفسي؟
1: ما تعملش حاجة، خليك طبيعي كده زي ما أنت.
0: عارفة الساقية اللي عندكم في البلد يا نعسة؟
1: أيوه عارفاها طبعا.
0: أنا حاسس إن أنا في ساقية، ونفسي تكون أنت الجاموسة اللي بتلف فيها.
1: الله، كلامك حلو قوي. جاموسة، اشعر اشعر كمان وسمعني.
0: أهي سذاجتك دي اللي بحبها، والله والله وحشتيني بجد.
1: وانت كمان يا احمد، والله انت عارف يا احمد، انت لو مش هتجيني هعمل زي نعيمة اللي سابت البلد وراحت لحبيبها حسن.
0: حسن ونعيمة؟
1: احمد ونعسي.
0: بحبك يا نعيمة.
1: بحبك يا حسن.
2: احنا عارفة يا منة، حبيته حبيته قوي،
3: حبيه من طرف واحد، واحنا في العصر ده يا سعدية.
2: خايفة؟
3: لا، اللي بتفكري فيه ده صح. ابعتي له على الواتساب، على الفيسبوك.
2: خطة يعني؟
3: خطة يعني.
2: طيب اقول له ايه؟
3: قولي له، قولي له اي حاجة، قولي له سامح عايزاك ضروري.
2: وانا ايه بقى الحاجة المهمة اللي عايزاه فيها؟
3: لما هيجي الجامعة هنا نبقى نشوف.
2: وفريدي اتصل بابوي ولا اختي بهاني؟
3: مش معنى يعني بهاني،
2: اصل بهاني هي كمان
3: بتحبه؟
2: لا، هي مخليه صاحبها بس ومستلطفاه.
3: ما جايز بتحبه.
2: ماليش دعوه، الحب تبادل مشاعر. وهو لما كنا في اسكندريه وعيني تيجي في عينيه كان بيتفضح.
3: يعني ايه بيتفضح يا سعديه؟
2: بيبان حبه لي وانا ما بقدرش اخبي اعجابي بيه.
3: يا سيدي يا سيدي، خلاص اعملي زي ما انا عملت في حسام خطيبي.
2: عملتي ايه؟

ايه ده؟ سعدية؟ عايزاك ضروري تيجي الجامعة وما تقولش لأي حد عندي في البيت. الله الله الله الله. طب اعمل ايه بقى؟ اتصل ببهانة واقول لها ولا لا؟ انا هشوف الاول هي.

0: طمنيني يا هنار، قصر السلام لك عامل ايه؟
1: كويس يا أنا.
0: ايه يا هنار، انت مجنونة وانا بطمن على حيطان القصر والوانه؟ انا قصدي على الاميرات والنظام والاكل والفسح وبلدنا احمد واللوحة الاثرية.
1: كل حاجة تمام والجدول بيتطبق زي ما انت حطتيه بالظبط. كل اميرة بتقابل الامير احمد وبتتكلم معاه.
0: والامير احمد ما حسيتيش انه مايل لحد؟ يعني اعجب باميره كده منهم مثلا ولا حاجه؟
1: الامير احمد الله يكون في عونه لسه ما خدش قرار، ومش شايف قدامه الا اميرات جميلات، وكل يوم بيظهروا بلبس شيك وفساتين على احدث الموضه العالميه.
0: انا لازم اقعد مع بلدنا احمد واشوف دماغهم موديه لفين.
1: هتقعدي جوه دماغه يا انا؟
0: بنت هنار، تهريجات هزارات كوميديانات ممنوعات في حدث عالمي وسمعة الأسرة العلوية، فاهمة؟
1: فاهمة يا أنّا.

0: بصي يا أميرة هينار، هي دي الصور اللي أخدناها من أول ما جينا القصر.
1: برافو عليك يا شمس، هشوفها وهقولك إيه اللي مسموح إنه يتنشر وإيه اللي ما يتنشرش.
2: إحنا صنفنا الصور، يعني مثلا الصورة دي خاصة بالأمير أحمد مع كل أميرة من الأميرات، مرة مع الأميرة ليزا، ومرة مع الأميرة عين الحياة، ومرة مع الأميرة روفان.
1: ودي صور الأميرة فريدة، بس إشمعنى يعني صور مع الأميرة فريدة كتيرة كده؟
0: الأميرة فريدة الوحيدة اللي بتعمل المستحيل عشان تنول إعجاب الأمير أحمد.
1: المشكلة إن الأميرة فريدة مليانة حبتين، وده مش هيبقى حلو في الصور.
2: كل حاجة وليها عليك.
1: فهماك يا نور، وأنا بقى عندي الحل.
2: إزاي يا أميرة هينار؟
1: ما هو أنا اللي هصمم الفساتين، والأميرة فريدة بتحتاج لفستان ما يبينش تخنها.
0: المهم دلوقتي الأمير أحمد هيختار مين؟
2: صحيح، مين هي اللي هتبقى أميرة مصر وأميرة العالم كله؟
1: مين؟
3: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
4: العمر لا يستطيع أن يقدم ما كان يقدمه قبل ذلك.
5: إذن هذه بعض من ردود الأفعال السريعة من منطقة المشجعين في ميامي نوع مشجعين البرتغاليين.
6: شكرا لإبراهيم خضر، المزيد حول لقاء البرتغال وكونغو الديمقراطية بعد فاصل قصير.

0: اسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خيمة صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
0: ها براد.
2: براد.
0: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: عادي نمدد يومين
0: بنمدد اسبوع.

0: thanks. Please be back, and please be back, and hungry again.
1: ¿Así?
2: Sin balón ahora.
3: احصل على واحد من ست اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.
4: The football were a nation.
5: Elle serait la plus grande du monde.
6: Non importe où tu es.
7: No matter who you are.
8: بحضراتكم الجوله الاولى.
9: المجموعات حيث منتخب انجلترا يواجه منتخب كرواتيا الساعه 11 مساء توقيت مكه المكرمه. نذكركم مشاهدينا الاعزاء بان هذه المباراة سيكون لها استوديو خاص لتحليلها مع الزميل طارق الحماد ومعهم. ورومان سايس نجم الكرة المغربية سيكون هذا اللقاء الساعة 11.

0: كرواتيا في لقاء مميز على الصعيد الكروي الأوروبي في كأس العالم 2026. دعونا نذكر بالمجموعة 11، نذكر بأن اللقاء الأول بين البرتغال والكونغو الديمقراطية انتهى بتعادل إيجابي بهدف مثله. سيلعب أيضا لقاء يوم الخميس يوم الغد بين أوزبكستان مثل آسيوي في هذه المجموعة أمام كولومبيا مثل أمريكا الجنوبية، أحد أبرز لقاءات هذه المجموعة. البرتغال وكونغو الديمقراطية تقاسم النقاط نقطة بكل منتخب في انتظار أيضا الجولة الأولى من لقاء أوزبكستان وكولومبيا. هذه المجموعة كابتن يوسف نشاهد بأن هناك أطراف مختلفة وطريقة لعب أيضا قد تكون مختلفة بشكل كبير من أوزبكستان إلى كونغو الديمقراطية إلى كولومبيا، بكل تأكيد ستكون طرق مختلفة مما لربما قد يزعج أيضا منتخب البرتغال لأنه مزعج اليوم أمام كونغو.
1: هي مدارس مختلفة عبد العزيز، الكرة الأوزبكية آسيا الشرقية ليست هي مدرسة أمريكا اللاتينية كذلك. كولومبيا فريق قوي، فريق دائما يلعب كرة، دائما يحاول دائما لعب كرة الهجومية كذلك وكرة قصيرة. الكونغو شاهد اليوم فريق قوي يعتمد أكثر شيء على العامل البدني وعلى القوة الجسمانية. لن تريد الفوز أو المنافسة عليك أن تفوز على كل منتخبات. أنا أعتقد حسن حظ البرتغال أن تلعب ضد أوزبكستان، أن تلعب ضد كولومبيا. أظن أن مباراة أوزبكستان أقل قوة من منتخب كولومبيا اللي
0: لكن فريق أوزبكستان منتخب أوزبكستان أيضا
1: محترم لكن
0: منتخب ذات جودة عالية في على صعيد آسيا.
1: بأول مشاركته في بطولة العالم كأس العالم ترقص بعض الأهم خبرة وتجربة ليس نفس كولومبيا، لأن لما تقول الحين كولومبيا والأوزبكستان أنا أعتقد كولومبيا عندها خبرة عندها تجربة، وخصوصا على أمريكا اللاتينية هناك جمهور كبير لكولومبيا متواجد
0: سيكون دعم منتخب كولومبيا.
1: من المهم
0: لديهم لويس دياز لاعب بايرن ميونخ،
1: طبعا من المهم أن البرتغال تتحسن أكثر وتحاول أن تفوز لأن فوزها أكيد سيضمن لها التأهل للدور الثاني ومن ثم تلعب بأقل ضغوطات خصوصا ضد المنتخب الكولومبي.
0: ذكر مشاهدينا الأعزاء بأن نجوم هذا المونديال تألقوا كثيرا في ظهورهم الأول، نذكر بأن ليونيل ميسي سجل هاتريك في مرمى الجزائر، كيليان مبابي سجل أيضا أمام السنغال، وصل لرقم ميروسلاف كلوزي ليونيل ميسي بطل العالم قائد منتخب الأرجنتين، مما قد يجعل هناك تحفيز آخر الذي كنا قد انتظرناه في هذا اللقاء أمام كونغو. قالت يعني شاهدنا تألق النجوم عاد كريستيانو رونالدو.
2: نعم كلنا كنا نريد أن يسجل كريستيانو رونالدو اليوم، ولكن بالحديث عن ميسي هو لاعب ظاهرة لا يمكن أن نتحدث عنه مقارنة باللاعبين الآخرين، هو بإمكانه صنع الفارق من حيث مهاراته الفنية وإنهاء الهجمات، هو لاعب كان هو لاعب تساعده جميع يساعده الجميع سواء مع فريقه أو مع منتخبه، لذلك أنا سعيد للغاية رؤية ميسي وكريستيانو رونالدو وهم يلعبون كرة القدم.
0: وصلنا لختام هذا الاستوديو، أشكر محللي بيم سبورتس نجوم الكرة العالمية والعربية كابتن حاتم الطرابلسي، أوليتا نجم الكرة البرتغالية كابتن يوسف شيبو، شكرا جزيلا لكم.
3: شكرا عزيز.
0: شكرا مشاهدينا على المتابعة، تحية من فريق العمل هنا في بيم سبورتس، إلى اللقاء.

0: جنوب افريقيا.
1: هذه المرة يا لوكا مودريتش لديك الكبيران جدا، بالمناسبة كلاهما يلقب بالامير.

0: كرواتيا. هذا لوكا مودريتش وهذا أمير الإنجليز. وإن فاز باللقب وإن عادهم بعد غياب 60 سنة من الغياب والحرمان، فإن رشح نفسه رئيس الوزراء بريطانيا أعتقد أنهم سيختارونه بلا تردد. أتحدث عن أهمية المشاركة، وأتحدث عن سنوات 60 بلغت الآن من العمر عتية كما يقولون عندما يتعلق الأمر بمنتخب إنجلترا منذ بطولة الوحيدة واليتيمة في عام 1966. لدينا انجلترا ببيكفورد في المرمى، هنالك جيمس سونز كونسا اورايلي بينما مادويكي وبيلينغهام واندرسون والرايس، ولدينا جوردون، واخيرا وليس اخرا من يحمل امال انجلترا لان تذهب بعيدا ربما، لكن هل يتركه غفارديول؟ لدينا في الجانب الاخر طبعا هذا بيريتيتش، هذا واحد من خيره من قدمت كرواتيا، لكن هذا الافضل، هذا الامير، هذا الأخضر، هذا الأفضل، هذا صاحب 40 سنة، هذا من يتحدى قانون الجاذبية الأرضية. لدينا ليفاكوفيتش في المرمى، شوتالو، فوشكوفيتش، فارديول، هنالك ستانسي سيتش لاعب بايرن ميونخ، لدينا الأمير لوكا مودريتش، سوسيتش، بيريتيتش، وباساليتش، وباتو رينا، وأخيرا لدينا وليس آخرا لدينا موسى طبعا المدربان الكبيرون السيد زلاتكو داليتش وتوماس توخيل الألماني الذي يتقبل هدية، شاهدناه يهديه هدية عندما يتعلق الأمر، وهو الرجل الذي
1: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز
0: أو يجمع بأن الفائز في هذه المباراة أو بأن هذان المنتخبان تحديدا من سيذهبان للدور القادم أولا وثانيا في هذه المجموعة. لدينا حكم فرنسي السيد تيموتو با الذي يعلن الآن بداية أحداث المباراة، هذا خامس فرنسي بالمناسبة يحكم لإنجلترا، بينما للمرة الأولى حكم فرنسي في مباراة لكرواتيا في بطولة كأس العالم. المباراة انطلقت بالألوان الزرقاء المعتادة، منتخب كرواتيا ثالث المونديال الأخير في الدوحة ووصيف المونديال قبل الأخير في روسيا، وقبل ذلك كان ثالثا في مونديال فرنسا عام 98 يقابل إنجلترا أحد المتوجين بالمونديال كما ذكرت قبل 60 عاما. بالتمام والجمال، الكرة تعاد الآن والأسود الثلاثة في مباراة الليلة في اختبار جاد لا شك في ذلك، لأن هناك أمهات الإنجليز، قبلك جاء كابيلو وقبل كابيلو جاء غوران إريكسون، وكان ضيفان الجديدان على منتخب إنجلترا

الأجزاء الماضية وفي البطولات الماضية. هذه بطولة الثالثة والأخيرة دالتش بعد هذه المونديال، بعد هذا المونديال سيكون مدربا لدولة الإمارات العربية المتحدة. عندما يتعلق الأمر برحلة الأخيرة، يريد هذا الرجل أن يترك الانطباع الكبير وأن يهدي بلاده. ما هو أفضل من وصيف وما هو أفضل من ثالث؟ وتعلمون أن الأفضل طبعا بعد ذلك أن يفاجئ العالم وأن يكون بطلا للمونديال. الدقيقة الثانية ليس إلا عن طريق الكبير الخطير بيريتشيتش الذي زار شباك إنجلت، خطير الكرة الأولى تذهب بهذه الصورة وبعد ذلك تصل لأن تكون إلى ضربة مرمى عن طريق هذا اللاعب شوتالو، يوسف شوتالو لاعب أياكس أمستردام كبير القوم في هولندا. الكرة الماضية التسديدة الأولى، ولنقل بعد ذلك بأنها هي الإنذار الأول أو الفتيل الأول الذي يشعل أحداث هذه المباراة الكبرى. طبعا مباراة وحيدة جمعت المنتخبين وكانت في نصف مونديال 2018 في روسيا، وطبعا تقدمت إنجلترا بهدف لتريبير كما تابعنا من ضربة حرة مباشرة راقية جدا، لكن بعد ذلك بيريتشيتش الحاضر الليلة ومانزوكيتش كانوا قد أهدوا كرواتيا. طبعا تذكرت بلوغ المباراة النهائية قبل الخسارة كما يتذكر كل كذلك أمام فرنسا بأربعة أهداف لهدفين. هذه انطلاقة الضغط كبير في بداية أحداث المباراة الآن، ولدينا كرة مستمرة لا خطأ، المحاولة للكروات وبعد ذلك يأتي الإبعاد في الكرة الماضية. الكرة تلعب الآن وتعود لصالح المنتخب الإنجليزي، تلعب ترسل أمام عن طريق لاعب المنتخب الكرواتي في هذا المكان فوشكوف قليلة جدا، لكن هذا الخبرة، كل الخبرة. الحديث عن لوكا مودريتش في الكرة الماضية 40 سنة، أعتقد أنه أكبر لاعب خط وسط في تاريخ بطولات كأس العالم عبر كل التاريخ. عندك مادويكي في الكرة الماضية، بينما لدينا جيمس عن طريق اللاعب كونسا ستونز. كلما جاءت بطولة، كلما كان هناك فشل، كلما اقتربت بطولة كأس عالم أخرى، كلما كان السؤال الإنجليزي ماذا عسانا أن نغير من هذا الواقع المرير. هذا مادويكي، بينما الكرة تلعب للأمام من جانب هاري كين، بعد ذلك يأتي الأبعاد. ولاحظ بأنه لازلنا فقط في البداية الأولى، وأن أكثر من لمس الكرة حتى الآن إنه أميرهم في كرواتيا لوكا مودريتش. كرة في المكان السليم لصالح المنتخب الكرواتي. عمليا هذه المباراة ربما من أكثر طبعا عن بطل والحديث عن ثالث العالم وقبل ذلك وصيف العالم في 2018، وشاهدنا بيكفورد الحارس الذي بالمناسبة يلعب مباراته 85، ويبقى طبعا بيتر شيلتون أكثر من ارتدى شعار منتخب إنجلترا عبر كل التاريخ ب 125 مباراة دولية. أنا أعتقد أن هذا الرقم سيحطم لأن هاري كين طبعا في الطريق يعني يفعل ذلك. هذه المباراة رقم 115 بالنسبة لهاري كين. هذه محاولة، كرة تعاد من جانب لاعب خط الوسط في الكرة الماضية أندرسون، لاعب اللي فاجأ الكل في الدوري الإنجليزي مع نادي نوتنغهام فورست. ولدينا كرة في الجهة الأخرى، الكرة تعود بعد ذلك شوط المباراة الأول الدقائق الست الأولى، ليس إلا فقط من انطلاقة أحداث هذا الموعد الكبير وهذه المباراة الكبيرة. تذكروا بأن هناك تعادل سلبي وحيد فقط حدث حتى الآن في هذا المونديال في 21 مباراة، وكانت مباراة إسبانيا أمام منتخب طبعا الرأس الأخضر كوب فيردي بدون أهداف. أيضا كل الأبطال تقريبا السابقين ظهروا، البرازيل تعادلت مع المغرب بهدف لهدف، ألمانيا فازت على كوروساو 7-1، الأوروغواي البطل الأول تعادل مع الأخضر السعودي بهدف لهدف، الأرجنتين مع ميسي شيء من سحر الأسطورة، الفوز على المنتخب الجزائري الشقيق بثلاثية نظيفة، فرنسا شوط أول ليس مقنعا ولكنها بعد ذلك عادت من بعيد مع كيليان مبابي على ساحة العاج 3-1. إسبانيا ربما المنتخب المرشح الكبير الذي قدم مباراة أقل من المتوقع وتعادلت مع كوب فيردي كما ذكرت بدون أهداف. الآن يظهر ما تبقى من أبطال العالم، والحديث هنا عن منتخب إنجلترا الذي حتى هذه اللحظة أمام الكروات في مباراة كبيرة. كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك في خط الوسط في الانطلاقة الأولى، 7 دقائق ليس إلا

ليس إلا من انطلاقة أحداث هذه المباراة إلى أندرسون. إليوت أندرسون يحاول المرور نوتنغهام، مباراة الدولية العاشرة، يبحث عن هدفه الدولي الأول بقميص الأسود الثلاثة، أسود ثلاثة لكن بلا بطولة منذ 60 سنة. الأمر ليس منطقيا إطلاقا لمن لعب أول مباراة في تاريخ كرة القدم أمام الجارة اسكتلندا في عام 1872. كرة باتجاه لوكا مودريتش، يفقد كرته، تصل هنا لمدويكي الذي يعوض ساكا في هذه الكرة، يأتي بكرة، الكرة تلعب تبعد وتصل بعد ذلك، ولا زال الحضور الإنجليزي خطيرة، الكرة الماضية تذهب وتكون لخارج أرضيتنا. الأسود الثلاثة 60 عاما من الألم، ولا شك أن العبارة تختصر الكثير. هذه الكرة الماضية، هذه لعبة هاري كين، الكرة بعد ذلك، والحضور هنا، الإنجليز يحضرون، الكروات يحضرون، حتى الأمريكان يحضرون، ديكلان رايس يحضر الآن في الكرة الماضية. وطبعا لدينا المباراة في دالاس، بالمناسبة المباراة في دالاس، المباراة في دالاس ستاديوم، 80,000 متفرج كامل العدد، يبدو لي الصورة واضحة لا شك في ذلك، حيث حدث كبير، كرة من ضربة ركلية تلعب الآن، وبعد ذلك يأتي الإبعاد، يأتي ضربة جزاء، أخطأ مودريتش في الكرة الماضية، وعندما يأتي الخطأ من الكبار فالخطأ يكون كبيرا لا شك في ذلك، حاول إبعاد الكرة وسقط في المحظور، وضرب الجزاء لإنجلترا، ضرب الجزاء لمدويكي، ضرب الجزاء اللي يتقدم لها أكيد هاري كين، عند 8 أهداف في المونديال في 11 مباراة، يا إلهي، وعلى بعد هدفين من أسطورة إنجلترا تهديفيا في المونديال. والحديث عن جاري لينكر الذي يملك 10 أهداف، بالمناسبة هاري كين واحدا من 3 لاعبين مع جوف هيرست في نهائي 66، ومع جاري لينكر ممن سجل هاتريك فقط لإنجلترا في بطولات كأس العالم. ضربة جزاء للإنجليز، أخطأ الكبير لوكا مودريتش، فهل يستغلها الأمير؟ الحديث هنا عن هاري كين، ضربة جزاء، كل بريطانيا، كل إنجلترا الآن تدعو له، يتقدم، قال لا ليفاكوفيتش، دومينيك ليكافيتش، طبعا ليفاكوفيتش قال لا، ويبدو لي هناك إعادة. هل تقدم غضب كبير من لوكا مودريتش، من إكفارديول، من الجميع، هل تقدم؟ ويبدو لي هنا سيتحدث، سيشرح، تقدم حارس المرمى، وعادة في ضربة الجزاء يبدو ذلك صعبا أن يتقبله الكروات، يبدو الأمر صعبا ليس على الكروات وإنما على كل، لكن شوف حارس المرمى ثابت يعني، هو يبتسم وكأنه يقول في الثانية، في الأولى كنت لها، في الثانية سأكون لها، ولكن هذا الكبير يقول لن أضيع ضربة جزاء مرتين في المونديال، لن أفعلها إطلاقا، لذلك يتقدم الآن. شوف أخطأ الكبير وأصبحت ضربة جزاء بقدم أيضا كبيرة، ولدينا ليفاكوفيتش، دومينيك يلعب في دينامو زغرب، مباراة 76، لكن هذا من تبني عليه إنجلترا كل الآمال. يتقدم الآن هاري كين، والسجل

الحماسة تسعد الإنجليز في أمريكا وفي كل مكان، ويسجل الهدف التاسع بالمناسبة هاري كين. وبداية أهدافه في كؤوس العالم كانت في مرمى منتخب تونس، بالمناسبة سجل هدفين في مرمى نسور قرطاج في 2018، ثم سجل الهاتريك في مباراة بنما 2018 6-1، ثم سجل هدف في مرمى كولومبيا 2018 وفي مرمى السنغال في 2018، وكذلك هذه كرة عادلة هدف في إنجلترا في المباراة. ضربة جزاء أخطأ فيها لوكا مودريتش أمام مادويكي، وضربة الجزاء الأولى نفذت، وحارس مرمى ليفاكوفيتش تألق في إبعادها، لكن بعد ذلك حكم المباراة الفرنسي سيد كليبو توربا أعاد تنفيذ ضربة الجزاء لأن الفار قال له بأن حارس مرمى تقدم للأمام. وعند الإعادة كانت طبعا الهدف، وكان الهدف عن طريق بالفعل الكبير هنا نجم بايرن ميونخ. طبعا الحديث عن واحد من خيرة المهاجمين ليس فقط في هذا الوقت وإنما عبر كل الأزمنة والأعصرة. لدينا مباراة في 14 دقيقة من شوط المباراة الأول حتى هذه اللحظة بتألق كبير. هذه محاولة، كرة تلعب الآن وتعود للخلف بعد ذلك. منتخب كرواتيا طبعا الهدف الذي سجل يعطينا انطباع بأن قادم مذهل ينتظر الكل في دالاس، 80,000 متفرج في دالاس ستاديوم في تكساس. مونديال حتى الآن يبدو على كافة المستويات، الصورة جميلة عندما نشاهد طبعا مونديال، حتى الصغار حتى المنتخبات التي تلعب للمرة الأولى تقدم حتى الآن انطباعا جيدا. كرة تلعب للأمام، المحاولة الخطيرة والكرة بعد ذلك تذهب إلى ماذا؟ تذهب إلى باربركلي. باربركلي تشعر وكأنها ليست المباراة الأولى في المونديال إطلاقا إطلاقا إطلاقا، أنت وكأنك في مباراة نصف نهائي، أنت وكأنك في مباراة ربع نهائي، أنت وكأنك في مباراة خروج المغلوب. لدينا كرة إلى باربركلي، يقولون الحظ يبتسم للشجعان، الحظ يبتسم للشجعان. إذا ما تكون شجاع، إذا ما تكون مبادر، إذا ما تكون عندك الرغبة، إذا لم تقدم ما يجعلك تذهب بعيدا فإن الحظ لن يبتسم لك. هذه الكرة طبعا الماضية اللي كانت ما بين لاعب المنتخب الكرواتي وكانت أيضا ما بين جود بيلينغهام في الكرة الماضية، وصلت الآن نقلت في هذا المكان لمادويكي المتسبب في ضربة الجزاء في محاولة مرور الله في الكرة الماضية. لدينا كرة ولدينا بعد ذلك ضربة ركنية، لكن انجلترا خطيرة جدا، خطيرة جدا انجلترا، ويلهم الكرة اهداها هاري كين في الكرة الماضية لمادويكي. يعلم بانه ليس اللاعب المفضل عند توماس توخيل، ولكن يعلم بان الفرصة عندما اصيب طبعا ساكا، وبالتالي هذه فرصة على طبق من ذهب. أنت في المونديال، أنت أمام كرواتيا، الكرة لضربة ركنية، المباراة الثانية في المونديال ما بين المنتخبين. كرة باتجاه ديكلان رايس يأتي بكرة عالية تلعب هكذا والرأس في الكرة الماضية، وإنجلترا أفضل والكرة الماضية من جانب أندرسون، إليوت أندرسون. هذا اللاعب عندما كان في نوتنغهام أنا قلت ما راح يطول في نوتنغهام، وبالفعل الآن الكثير من العروض المغرية، ويقال أن حتى 150 مليون باوند وصلت مانشستر سيتي مثلا حتى الآن، وهناك أندية أخرى أكيد. طبعا على ذكر الأندية، تصور عزيز المشاهد، ولا لاعب من الفريق الكبير من ليفربول في منتخب إنجلترا، ولا لاعب ليفربولي في تشكيلة منتخب إنجلترا في هذا المونديال. هذه محاولة من جانب باك جوردون، نيوكاسل طبعا سابقا، ولكن عشاق برشلونة لا شك احتفلوا في الأيام الماضية بعد إعلان ضم هذا النجم طبعا الإنجليزي الدولي الكبير القادم من نيوكاسل يونايتد لفريق نادي
برشلونة. محاولة مجارب هاري كين يتراجع في الكرات الماضية، الكرة تلعب تبعد، لازمنا في بداية أحداث المباراة. إذا كانت فقط هكذا البداية فكيف تذهب بعد ذلك بين النهايات في هذا المونديال الكبير؟ هذه محاولة، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك للمهاجم السريع موسى، يأتي بكرة، كرة تلعب وتعود وتصل من جانب كفارديول للخلف الآن. هذا اللاعب الآخر جوتانو عند حارس المرمى بيكفورد في الكرة الماضية، جوردان بيكفورد 32 سنة مع إيفرتون لسنوات طويلة. طبعا على ذكر حراس المرمى بيتر شيلتون أكثر إنجليزي لعب في المونديال، يعني عندك 17 مباراة، اليوم المباراة رقم 12 بالنسبة لهاري كين، الهدف رقم 9 على بعد هدف من جاري لينكر الذي يملك 10 أهداف، بينما أفضل من صنع أهداف في تاريخ إنجلترا في المونديال هو ديفيد بيكام، 6 تمريرات حاسمة للزملاء مما تضع كأفضل أسيست في تاريخ إنجلترا عبر كل المونديالات. محاولة حارس المرمى، بدأت كرواتيا كذلك الآن يعلمون بأنهم عليهم التقدم للأمام من أجل الوصول لهز الشباك للتعادل في هذه المباراة. كرة تعود الخلف الآن، تصل بعد ذلك من جانب بالفعل عن طريق لاعب خط الوسط، وكانت عن طريق مدويكي. هذا هو الحديث الآن، والكرة الماضية للأمام كانت عن طريق جيمس، طبعا الظهير الأيمن اللي كان متقدم. شوف الضغط، الضغط، الضغط، الضغط، الضغط، الضغط الرهيب في الكرة الماضية، كاد أن يكلف كرواتيا في لعبة الهدف، لعبة الكرة الماضية. بينما محاولة قائمة الآن صافرة من جانب الفرنسي كليبو توربا، ثالث مونديال بالمناسبة لهذا الحكم، هذا يعني بأنه الخبير. في 2018 حضر في روسيا للمرة الأولى، 2022 حضر في الدوحة، والآن يحضر حكما للمونديال الثالث بالنسبة له، يدير هذه المباراة واحد من الفرنسيين. طبعا ونتذكر تاريخيا بأن أشهر حكم فرنسي عبر التاريخ هو ميشيل فوترو. ميشيل فوترو إلى كفارديول للخلف الآن عن طريق المدافع الآخر فوشكوفيتش، بعد ذلك شوتالو، فوشكوفيتش، هذا فوشكوفيتش لعب طبعا هامبورغ 5 مباريات تدولية قبل هذه المباراة، قليل الخبرة، لاعب الشاب اللي عمره 19 سنة، أصغر لاعب بالمناسبة في هذه المباراة فوشكوفيتش. بينما كرة لصالح منتخب كرواتيا، الإنجليز أفضل، الإنجليز أخطر، الإنجليز ربما أقرب لهدف ثاني في المباراة، كرة ما فيها شيء، عادت الآن ولدينا صافرة فرنسية في الكرة الماضية. شوف إنجلترا مع الحكم الفرنسي لا تعرف، عندك أرسن فينجر، عندك جون تشيري، عندك دافور شكور اللي على اليمين بالمناسبة، اللي لابس طبعا الكرافتة والشعر الأبيض، كان هداف منتخب كرواتيا بالمناسبة في الإنجاز التاريخي الأول في مونديال فرنسا 98، هذا الخطير دافور شكور. لكن لدينا محاولة كرة في هذا المكان، هذا الخطير، هذا بيريتش في الكرة الماضية، يفقدها منتخب كرواتيا، ياهو مرور لجود بيلينغهام في الكرة الماضية، يتقدم الأوب، يستمر في التقدم، ولكنها طالت طالت طالت، وصلت عند حارس المرمى في الكرة الماضية عند ليفاكوفيتش. ليفاكوفيتش حلو المباراة، والمونديال كله على بعض حلو بالمناسبة. نتحدث عن مونديال حتى الآن يقدم لنا بصورة راقية، وقلتها وأقولها دائما، لا حدث يقترب من كأس العالم ولا مناسبة رياضية تضاهي هذا الحدث في قدرتها على جمع مليارات البشر حول حلم واحد وشغف واحد. يعني يلعب في أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي مع أوناي إمري، كرة تعاد للخلف إلى كونسا، حارس المرمى بيكفورد. شوط المباراة الأول، نتحدث عن الدقيقة 22 ليس إلا من انطلاقة هذه المباراة المثيرة جدا. يبدو الإنجليز جادين، يبدو الإنجليز جادين، إذا ما كانوا الإنجليز جادين دائما يقولون عند الإنجليز يبدأ المونديال بالأغاني، وين
تنتهي بالحسرة. لكن هذه الكرة، هذه الكرة هنا تقدم طبعا هذه الأولى.

هذه الأولى التقدم كان واضح لحارس المرمى اللي يسدها في الأولى، والثانية تذكروا بأن أيضا ما غير الجهة في الثانية، ما غير الجهة، لكن الدقة كبيرة في الثانية. لدينا استراحة، نعود بعد ذلك.

فعل ذلك بينما لدينا دالتش يريد أن يودع منتخب بلاده منذ 2017. هذا الرجل 107 مباريات صاروا 108 مباريات هذا المساء، ولذلك يريد أن يودعهم بمونديال لا ينسى كما فعل في مونديال روسيا 2018، كان قريبا من ملامسة ورفع كأس العالم، وبعد ذلك أيضا لم يذهب بعيدا بالمناسبة في المونديال الاستثنائي في الدوحة، كان كذلك في عاد إلى بلاده بالمركز الثالث. تستانف المباراة الآن والكرة تلعب للأمام، شوط أول من المباراة. دائما يقول الحضور الأول عليك أن تقدم الأفضل، أن يكون الانطباع أمام العالم كل العالم، فما بالك إذا كانت المباراة بين كبيرين بقيمة إنجلترا وكرواتيا. هذه محاولة عند حارس المرمى بيكفورد جوردان، يأتي بكرة عالية. انجلترا قدمت بعض حراس المرمى الكبار، بيتر شيلتون طبعا، الحديث عن راي كليمنز في مونديال 82، وحديث عن ايفان ديفيد سيمر، لكن اللي خرب كل شيء في انجازات سيمر كان طبعا رونالدينيو بهدف الخرافي من ضربة حرة مباشرة في كوريا واليابان. هذه كرة في هذا المكان، كان يومها تقدموا بهدف لو تذكرون لمايكل أوين، لكن بعد ذلك طبعا ذلك الهدف الإعجازي كان لرونالدينيو أحد السحر القلة في تاريخ كرة القدم عن طريق لوكا مودريتش. تأتي الكرة إلى غفارديول، لوكا مودريتش كرة في الجهة اليمنى، لا زالت الأمور أمور ولا زال في هذه المباراة الكثير من المتغيرات، لن تبقى هكذا أعتقد، لن تبقى عند 1-0 إطلاق. الكرة تلعب بالفعل، كانت الكرة الماضية عن طريق بيريتش، تعاد الخلف إلى غفارديول، يلعب في السيتي كما يعلم الجميع مع طبعا الكبير السابق طبعا الراحل بيب غفارديول. غفارديول بينما الكرة تعاد الخلف الآن عن طريق حارس المرمى ليفاكوفيتش من جانب شوتالو. هذه محاولة، كرة تلعب للأمام، وبعد ذلك طبعا الكرة تصل عن طريق أندرسون لحارس المرمى.

بيتشو الجهاز الانجليزي الوحيد كان مع طبعا جوك هيرس وبوبي مور وبيتلز وهم ثلاثي ويست هام يونايتد. ولذلك دائما يقول عشاق ويست هام يونايتد احنا انجلترا فازت بكاس العالم بفضلنا. هذه كره خطيره في هذا المكان للامام تباطا فيها لاعب منتخب كرواتيا وضاعت الكرات الماضية. اعتذر لزملاء هنا لا أعلم إذا كانت هي مباراته. أخطاء الكبار مودريتش وجاء ضربة الجزاء وفي اللعبة الماضية أخطأ كذلك الكبير هاري كين ولكن بعد ذلك مرت بسلام على مرمى منتخب إنجلترا. واحد لا شيء هم يقولون إن لولا لعيبة وسام يونايتد إنجلترا ما فازت بكأس العالم لأن جوف هيرس لعب وسام سجل هاتريك في المباراة النهائية وزميله بيتر سجل في تلك المباراة والقائد التاريخي بوبي مور صنع هدفين من الأهداف الأربعة كلهم لعبي وسام يونايتد. وين ويست هام يونايتد الآن؟ وين ويست هام يونايتد الآن؟ هذه كرة تعاد الخلف 29 دقيقة. اللي مستمتع بالمونديال يرفع ايده، المستمتع بالمونديال يرفع ايده. انا ما شفت ولا شخص ما رفع ايده. هذه كره في هذا المكان تصل الان وتنقل للامام وتصل كذلك لبيريتش بخبره كبيره 37 سنه ولكن لا زال بحيويه كبيره بالفعل. تعاد الخلف الان محاولة مستمرة للكروات لن يستسلموا إطلاقا. هكذا تعودنا من كرواتيا عبر التاريخ. كرة تلعب وتصل وتبعد كذلك من جيمس لوكا مودريتش. شوف 40 سنة أنا قلت في بداية المباراة لعله أكبر لاعب خط وسط في تاريخ المونديال، أكبر حارس مرمى في تاريخ المونديال حسام الحضري 45 سنة، أكبر مهاجم في تاريخ المونديال روجي ميلا 42 سنة، لكن أكبر لاعب خط وسط أعتقد أنه لوكا مودريتش. وهذا طبعا إعجاز لأنك تتحدث عن مجهود خرافي في خط الوسط. هذه كرة في هذا المكان شوط المباراة الأول نقترب من الدقيقة 30 والإنجليز متقدمين بهدف عن طريق أميرهم هاري كين للخلف. هنا في هذا المكان من كفارديول بعد ذلك لفوشكوفيتش تعود تصل لإنجلترا عن طريق جود بيلينغهام. الله على الكرة، النظرة في الكرات الماضية إنجليزية لهاري كين في المكان السليم. مادويكي هنا نوني يأتي خطا مرت يصلون بكرات قصيرة سريعة خطيرة الكرات اللي توصل بالفعل الإنجليز وكادوا هنا لكنها مرت بسلام. طبعا إنجلترا يعلمون بأن هدف أمام كرواتيا الأمور ليست في مأمن ولذلك يفكرون في هدف ثاني ربما لأن يجعلوا المهمة أصعب بكثير. هم تقدموا في نصف نهائي روسيا 2018 بهدف لتريبير لكن بعد ذلك كان الرد من كرواتيا بهدفين. بيريتش الحاضر الليلة كما ذكرت سجل ومهاجمهم التاريخي أيضا مانزوكيتش كان قد أضاف هدف ثاني في تلك المباراة. ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب كرواتيا. هذه اللعبة هذه النقلة هذه الكرة اللي كانت من أمام جود بيلينغهام وهو فاني لتروني طبعا وين روني وهذا حاطط أعتقد جيرارد الاثنين من أساطير إنجلترا تاريخيا بينما ديكلان رايس المتوج مع الأرسنال مع المدفعجية مع الجانارز بعد غياب السنوات الطويلة والسافرة الفرنسية من السيد كليمو توربا كما ذكرت خامس فرنسي يحكم لإنجلترا. بيير الشورنتي حكم لهم أمام البرازيل 62 خسر 1-3 نفس الحكم حكم لهم أمام البرتغال 66 في إنجلترا فازوا 2-1 وروجر ماكين فرنسي حكم لهم في أمام تشيكوسلوفاكيا عام 70 فازوا 1-0 وآخر حكم فرنسي حكم لإنجلترا كان مارك باتا أمام رومانيا
98 في مونديال فرنسا خسروا بهدفين لهدف واحد، وبالتالي اربع مباريات لا يعرفوا اطلاقا طعم التعادل مع الحكم الفرنسي. هذه كره تلعب الان، هذه محاوله في هذا المكان، تعود في وسط الملعب، تنقل من جانب اللاعب باتو رينا 23 سنة يلعب في كوما الإيطالي، بالمناسبة الفريق اللي فاجأ الكل في إيطاليا وتأهل لدوري الأبطال مع سيسك فابريكاس. الحديث عن باتو رينا عنده هدف وحيد في 19 مباراة دولية، بلد المواهب بالمناسبة كرواتيا، طبعا يوغوسلافيا السابقة كما يعلم الكل، هذا البلد الصغير على مستوى المساحة الجغرافية وعلى مستوى السكان كذلك، ولكنه يقوم بعمل تاريخي عندما يتعلق الأمر بمرتين ثالث كأس العالم ومرة وسيفا على مستوى البطولة الأكبر في تاريخ كرة القدم. رمي التماس لصالح المنتخب الكرواتي، يحاولون ولن يستسلموا إطلاقا في مباراة هذا المساء. لدينا كرة تلعب عالية ولدينا كرة بالروس في هذا المكان، وتبعد وتصل الآن، ولكن مرتدة تصل لجود بلينغهام، هو من يقوم بتنظيم كل المحاولات، تصل لمدويكي في المكان السليم، فرصة لإضافة هدف ثاني للإنجليز، تأتي الكرة لجيمس وتلعب هكذا وتبعد بعد ذلك وتعود لمنتخب إنجلترا عن طريق أورايلي. هذه كرة في هذا المكان لجيمس، بعد ذلك مدويكي، نوني، جيمس قد يأتي بالعرضية، يفعل ذلك، الله، الرأسية في الكرة الماضية، ولدينا محاولة مستمرة، وديكلان رايس حاول في الكرة الماضية، لكن شوط أول حتى الآن تكافؤ كبير. نعم هناك أفضلية نسبية للإنجليز، لكن طبعا بفضل البداية، بفضل ضربة الجزاء، بفضل التقدم بهدف من ضربة الجزاء أعيدت في المرة الثانية، ترجمها في المرة الثانية كبيرهم الذي إن ذهبوا بعيدا فالفضل سيكون طبعا لأهدافه. يسجل هذا النجم في مونديال ثالث بالنسبة له، كرة تصل في هذا المكان، محاولة بعد ذلك خارج أرضية الملعب. طبعا الإنجليز بدأوا في المونديال الماضي بداية هي الأفضل في تاريخهم في المباراة الافتتاحية، المباراة الأولى بالنسبة لهم يوم فازوا على إيران 6-2، هذا أكبر فوز لإنجلترا في المباراة الأولى في المونديال. هذا ديكلان رايس، هذا جون ستونز، بينما لدينا إليوت أندرسون في هذا المكان للمدافع كونسا، بعد ذلك لجيمس للأمام، لكن تعود لمنتخب كرواتيا، صارت خطيرة، نقلت في المكان السليم، تكون أخطر، هذه الله لا يستسلموا، هؤلاء هم الكروات عبر التاريخ، البلد الصغير الذي عندما يتعلق الأمر بالأحداث الكبرى لا يخذلونك إطلاقا. الله على روعة الهدف، على جمال النهاية، على الكرة وهي تسكن هكذا بقوة بدقة متناهية في شباكي وتصعد أداليج وتصعد الكروات، وتكون الأمور تعود إلى نقطة البداية، ويا لها من إثارة كبيرة هنا في المدرجات في الملعب. الكروات يعودون وأي عودة، الكروات يعودون وأي عودة، والغضب كبير من جانب بيكفورد، يعاتب ستونز، يقول الرقابة ما كانت حاضرة، وهذا يجب أن لا يحدث أمام، وهذا من سجل، هل هو باتو رينا اللي كنا نتكلم عنه، إيه نعم قبل شوي كنا نقول هذا مقدم موسم مثالي خيالي معه
فابريجاس مع كومو راحين لدوري الأبطال، لكنه هنا يقول أمام أنظار العالم: أنا من سأكتب شهادة ميلادي في كأس العالم في البطولة الأكبر. ويا لها من بطولة. والشوط الأول 1-1، سبحان الله، نفس سيناريو نصف النهائي في مونديال 2018. تذكروا أن إنجلترا في تلك المباراة تقدمت بهدف لتريبير، وتذكروا بعد ذلك السيناريو، تعادلت كرواتيا. فلا أحد يعلم، لا أحد يعلم الآن هل تذهب إلى 2-1 مثلا، هل تكرر ما فعلته في روسيا عندما كانوا متأخرين، لكنها مباراة واعدة. وحتى الآن يستمتع كل من يتابع هذا الحدث الكبير حصريا عبر طبعا موطن الحقوق الحصرية عندما يتعلق الأمر بالحدث الكروي الأبرز على مستوى العالم، كأس العالم. توخيل، هذا الرجل الذي قال هذه المباراة ستخرج أفضل ما لدينا، بينما لدينا كفارديول، يأتي بكرة الأمام، الكرة تلعب وتصل بعد ذلك إلى أبريتشيتش في الكرة الماضية. خطأ، هل كان هناك خطأ؟ لازالت في أرضية الملعب لباتورينا. باتورينا، باتورينا، هل هو واحد من اكتشافات المونديال؟ إذا لم تفعل ذلك بار العالم فأنت لاعبا لست كبيرا. ولذلك يختار كل أساطير كرة القدم، اختاروا كأس العالم لأن تكون محطتهم الأبدية. الخلود هنا، الخلود هنا. هذه كرة في الكرة الماضية، هذا الخطأ يحتسب الآن. ومباراة، أعتقد أن ما تبقى من شوطها الأول 5 دقائق، وما تبقى من شوطها الثاني نحن على موعد لأن نشاهد ربما واحدة من أفضل ما قدم في هذا المونديال، والكثير من المباريات الجميلة قدمت في هذا المونديال. لدينا لوكا مودريتش، كرة تعاد للخلف إلى فوشكوفيتش. أصبحت كرواتيا أفضل في هذه اللحظات، كرة من باتورينا بعد ذلك إلى فوشكوفيتش، ومن فوشكوفيتش الآن بعد ذلك إلى شوتانو، يأتي بكرة في الجهة الأخرى للخلف الآن. محاولة من جانب حارس المرمى ليفاكوفيتش. هذا بيريتشيتش سجل 6 في المونديال، صنع 5 في المونديال، من يفعل ذلك؟ من يفعل ذلك؟ سجل 6 صنع 5، عمره 37 سنة، عنده 154 مباراة دولية. هو بالمناسبة اليوم المباراة رقم 199 بالتمام والكمال لأسطورة كرواتيا عبر كل التاريخ لوكا مودريتش في سن 40، طفل الحرب يفعل ذلك. وبالمناسبة هي مباراة رقم 20 للوكا مودريتش في بطولات كأس العالم. هذه محاولة كرة في هذا المكان، شوط المباراة الأول، لدينا ريس جيمس ولدينا كرة تلعب للأمام، ويبدو الآن مادويكي في الكرة الماضية، لكنها تلعب وتصل من صغير العمر 19 سنة، مستقبل كبير، لعب هامبورغ الألماني، مباراة السادسة دولية ليس إلا، ولكنه أيضا اكتشاف أمام العالم مع كرواتيا ثالثة العالم. يا للأجواء، يا للحضور. متخصص الكرات ثابتة مع أرسنال ومع الأسود الثلاثة، أسود لم تزل منذ سنوات وسنوات وسنوات، وأنا في مقدمتي في بداية أحداث هذه المباراة، هناك أجيال ولدت وأجيال كبرت وأجيال تزوجت وأجيال أنجبت وأجيال رحلت عن هذه الدنيا، وليس للإنجليز إلا الذكريات. هذه كرة للأمام، ومن غيره هو هاري كين. هاري كين، كل الأفراح للإنجليز تبدأ من هاري كين الذي يرتقي لترتقي إنجلترا، يرتقي لترتقي إنجلترا، ويسجل. جاء من بعيد ليعيدهم للمقدمة، جاء من بعيد ليعيدهم للأمام، وهنا 2-1 للإنجليز. لا تسأل من سجل، دائما هو من ينقذهم، دائما هو من يعيدهم، دائما هو أملهم الأول هاري كين، الذي أصبح الآن مع جاري لينكر، مع
اعتقد ان ليكر زعلان اطلاقا اطلاقا اطلاقا. فالرياضي الكبير عندما يرى الارقام التي كان يحملها ويتقدم فيها على الجميع ويرى ابنا من ابنائه بلاده يعادله

في هذا الإنجاز، صار عنده 10 أهداف بالمناسبة في كأس العالم. ولذلك الآن في هذا التوقيت حدث تاريخي، لقد عادل هاري كين رقم غاري لينيكر ب10 أهداف، أكثر من سجل لإنجلترا عبر كل التاريخ. توماس توخيل، شكرا لكرة القدم، قلتها مرارا وأكررها، شكرا لكرة القدم. وكأس العالم يقولون ها هو الامتحان الأكبر والأصعب على لاعبي كرة القدم، هذا أكبر امتحان، هذا أصعب امتحان، يمكن تعدي كل امتحانات، لكن امتحان كأس العالم غير مختلف، هنا الأوضاع مختلفة. أنا هاري كين، هذه ثنائية الآن في الشوط الأول فقط من هذه المباراة، عند الثنائية كما ذكرت في مباراة تونس 2018 لدينا كرة في كرة المافيا، تعادل الخلفة بعد ذلك، عند حارس المرمى 3 أهداف في الشوط الأول، والجمهور الإنجليزي يغنون طبعا فوتبول كومينج هوم، كرة القدم عائدة إلى الوطن. لكن بدري الحديث عن ذلك، نحن لازلنا فقط في المباراة الأولى. مجموعة بالمناسبة تبدو في المتناول، هما المرشحان على حساب بنما وغانا، بينما انطلاقة في هذا المكان للأمام كانت من رايس، وصلت الآن لأورايلي الظهير الأيسر الذي يعطيك الإضافة، كل الإضافة، كرة بعد ذلك من جانب زلاتكو داليتش. 2018 كان الوصيف، 2022 كان ثالثا، وفي المرتين بلغ الدور نصف النهائي على الأقل، على أقل تقدير. ولذلك الحديث عن طبعا مدرب كبير منذ 2017، وهذه البطولة الأخيرة بالنسبة له. زلاتكو بالمناسبة هذه المباراة الخامسة الخمستاش، ولا يتفوق عليه في مدربي هذه البطولة سوى ديدي شام الذي خاض أمام ساحل هاج مباراة رقم 21 كمدرب في هذا المونديال. الضربة الحرة المباشرة 5 دقائق تحتسب كوقت بدل ضايع، لا يمكننا إطلاقا أن نطلب أفضل وأجمل مما قدم في شوط المباراة الأول، شوط تقدمت فيه انجلترا بضرب جزاء. هاري كين قال كلمته، وبعد ذلك موهبة كرواتيا باتورينا أيضا قال كلمته بهدف مذهل، وبعد ذلك جاء من بعيد وارتقى لأن يعيد انجلترا ويضع انجلترا في الأمام في المقدمة. هذه ضربة حرة مباشرة في هذا المكان من ريس جيمس، 5 دقائق طبعا، من 3 دقائق طبعا هي فترة الاستراحة. الضربة الحرة المباشرة لريس جيمس سددها، سددت، عادت وبعدت، وبعد ذلك تحولت هنا لباتورينا، هذا باتورينا يكسب رامي تباس الإنجليز بين لقب 66 اليتيم واليوم 60 عاما من الألم. لكنها إنجلترا التي لم تعش يوما بلا أمل، لكنها إنجلترا التي لم تعش يوما بلا أمل. رامي تماس للأمام من شوتالو، الدقيقة الثانية تقترب والكرة تلعب في المكان السليم، تصل لابن 37 سنة بيريتشيتش، بيريتشيتش في وسط الملعب لصالح منتخب كرواتيا عن طريق هذا اللاعب باساليتش، لأيضا اللاعب الآخر فارديول. هذه كرواتية، هل بنعود لكرواتيا في الشوط الأول المثير؟ لوكا مودريتش، فارديول تعود لوكا مودريتش، يملك كرته، إنه من القلائل الذي عليك أن تدفع ثمن تذكرة من أجل مشاهدته. الحديث عن لوكا مودريتش، بينما كرة بالفعل لباساليتش يأتي بكرة سليمة في هذا المكان، استقبال جميل من بيريتشيتش، يأتي بالعرضية لكن يبدو لي بأن الكرة بعد ذلك طالت تحولت لأن تكون إلى رمي التماس لفائدة هذا الرجل. هنا هنا جاء من بعيد لأن يعيدهم للأمام، لأن يقول لهم وإن صعبت كل المهام لكنني دائما رجل المهام الصعبة، يتقدم يصل الآن بالمناسبة.

0: 181 هدف. كنا نعتقد أن الأرقام التي سجلت في تاريخ المهاجمين الإنجليزي الكبار على المستوى الدولي لن يعني ستبقى صامدة، لكن هذا الهجم ومن يحطم أرقامنا. سقط عرضا، كرة تصل لبريتش، شوط المباراة الأول جميل جميل جميل، والكرة تلعب وتصل بعد ذلك والتسديدة اللي كانت لكرواتيا تصل لخارج أرضية الملعب. إنجلترا بالمناسبة في مباراتها الأولى في المونديال عندها 16 مباراة أولى، 7 فوز 6 تعادلات 3 هزائم، وهي لم تخسر مباراة الأولى منذ 2014 في البرازيل عندما سقطت لآخر مرة في المباراة الأولى أمام الطليان 1-2. مونديال بدون الطليان، كأس عالم بدون الطليان، لكنه درس كبير لا شك في ذلك. هذه الكرة تعاد للخلف إلى كفارديول، لوكا مودريتش يسقط أرضا والخطأ لصالح لوكا مودريتش. قد لا يكون الأسرع ولا الأطول ولا الأقوى، ولكنه يرى كرة القدم قبل الجميع بخطوة. نعم أتحدث هنا عن لوكا مودريتش، هذه محاولة كرة في هذا المكان، بعد ذلك تذهب وتعود وتصل لبريتش. شوط المباراة الأول آخر 40 ثانية تقريبا، لوكا مودريتش لمنتخب كرواتيا عند الكرة، يبحث عن الزميل موجود في الجهة اليمنى عن طريق هذا اللاعب شوتالو، يوسيب شوتالو. بعد ذلك هنا لكفارديول، محاولة قائمة عن طريق باتورينا للخلف. ينتهي الشوط الأول بتقدم الإنجليز، 3 أهداف حضرت في الشوط الأول من هذه المباراة، نفس النتيجة التي حضرت في مونديال 2018. مع الله يا للإثارة يا لكرواتيا يا لجمال كأس العالم، عادت كرواتيا ورفضت الخسارة ولم تستسلم كما جرت العادة. كرة نقلت هنا، الله على الأسست، الأسست هنا، وبعد ذلك النهاية من موسى، قلب الهجوم الذي أدرك التعادل وعاد الكروات في شوط مجنون، شوط مجنون يهدينا الأهداف الأربعة. موسى يسجل لكرواتيا 2-2، وهنا جاءت صافرة النهاية لأن تعلن ربما نهاية الشوط الأجمل، هذا الأجمل في المونديال. 4 أهداف كاملة. هاري كين أشعلها مرتين، وبعد ذلك الكروات لا يستسلمون إطلاقا. هذا تاريخ الكروات، بلد صغير لا يستسلم إطلاقا. يا له من شوط مجنون في ذاكرتي مونديال 2026. شكرا لكم، نلتقي بحول الله تعالى مع بداية زمن شوط المباراة الثانية.
1: شكرا لكم علي وجواد. شوط المباراة الأول المثير والمميز أيضا، والذي حمل 4 أهداف في ثناياه، حيث كانت مباراة مثيرة بشكل كبير. ولكن الأهم بأنه هاري كين الذي استطاع أن يسجل 2 لمنتخب بلاده ويعادل أرقام غاري لينكر صاحب 10 أهداف في كؤوس العالم، بعد أن تمكن هاري كين من تسجيل 2 في هذه المواجهة. ولكن المنتخب الكرواتي لم يستسلم، ولكنه كان صامدا بشكل كبير جدا، حتى وأنه كان يتأخر بالأهداف إلا أنه عاد بشكل مميز وبأهداف واحد أجمل من الآخر، بعد أن تمكن المنتخب الكرواتي من العودة في الدقيقة الأخيرة من ثنايا شوط المباراة الأول. وهذا الهدف الصحيح والمؤكد أيضا الذي تمكن من خلاله أيضا منتخب كرواتيا، والذي سجله بيتار موسى والذي يلعب في الدوري الأمريكي، بعد أن تمكن من إحراز هدف التعادل لمصلحة منتخب بلاده في شوط مثير ومميز. بعد فاصل قصير نعود لاستكمال حديثنا.

0: الرصيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي وبراي.
1: يبا عادي نمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. نذكركم بأنه بإمكانكم الاستمتاع بالعديد من الخيارات الخاصة بالتعليق التي تظهر أمامكم الآن. ثلاث لغات مختلفة: عربية، إنجليزية وفرنسية، وهناك قناة أخرى بإمكانك أن تستمتع فقط بصوت الجمهور بلا تعليق. كل هذه الخيارات التي تظهر أمامكم الآن عبر قنواتكم بي إن سبورت. أهلا بحضراتكم من جديد. دعونا نتعرف معكم على حديث أنتوني باري، ماذا قال وهو مساعد توخيل عن شوط المباراة الأول.
1: أظن بأن الشوط الأول يوجد فيه الكثير من الارتباك، هناك الكثير من التوتر ربما، وهذا مقبول في الحقيقة لمباراة افتتاحية ومتوقع لمباراة الأولى في كأس.

0: لازم، ولكن دائما ما اعتمدنا على الكرة الثابتة. سجلنا الهدف الثاني إثر كرة ثابتة، ظننا أيضا أن هذا سيحررنا، ولكن مرة أخرى قبلنا الهدف الثاني متأخرا في الشوط الثاني. الشوط الأول الآن يجب أن نحسن الشوط الثاني.
1: أنتوني باري متحدثا عن سيناريو شوط المباراة الأول، أشلي كيف ممكن أن ينتصر الإنجليز في شوط المباراة الثاني؟ ما هو
2: أعتقد أنه عليهم أن يضغطوا عاليا أكثر، فلما سجلوا الهدف في الخمس دقائق بعد ذلك عليك أن تضغط أكثر فأكثر، هذا عليهم الصحيح. هو هذه المسألة، كانت هناك مساحات وراء الدفاع الكرواتي وكان يمكنهم أن يلعبوا بين الخطوط، هناك مساحات كبيرة، ورأينا كيف أن كين يتراجع خطوات إلى وسط لكي يفتح مساحات لزملائه. عليهم أن يبقوا على ثقة وأن يلعبوا بحرية.
1: دعونا نعود مرة أخرى للاستمتاع بشوط المباراة الثانية. قبل ذلك أشكر رومان ساسد عزيز ليطي وأشلي يونغ على هذا الحديث الخاص قبل انطلاقة شوط المباراة الثانية. أما أنا فسأذهب مباشرة إلى علي سعيد الكعبي وجواد للاستمتاع بشوط المباراة الثانية الذي تركنا الأول ينتهي بتعادل بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

بسم الله الرحمن الرحيم. عودة مرة أخرى أيها السيدات والسادة لزمن الشوط الثاني من قمة إنجلترا وكرواتيا. شوط المباراة الأول 4 أهداف تقدم، شوط المباراة الأول 4 أهداف تقدمت 1-0 بعد ذلك مرة أخرى عن طريق الفرصة الأخيرة كانت يسجله موسى. وقبل ذلك المدرجات كأس عالم تجمع الجميع لا شك في ذلك، حدث مرة واحدة كل 4 سنوات. كل مستمتع هنا من كل قارات العالم جاءوا من كل دول العالم، ليس شرطا أن تكون حاضرا أو يكون منتخب بلادك حاضر في المونديال لأن تحضر. هذه لا شك واحدة من المسائل

سارح التي يعني كثير من عشاق كرة القدم يعني يبرمجون جدولهم إجازاتهم صيفهم على المونديال. عندك هذا النجم الذي بالمناسبة أيضا في الشوط الأول تكلم رقم جاري لينكر ولكنه ميسي بست ضربات جزاء سجل 5، وهو من سجل أيضا هاري كين في ثلاث دورات كأس العالم مباشرة سجل فيهم ضربات جزاء، وبالتالي أرقام تتهادى عندما يتعلق الأمر بأسطورة إنجلترا طبعا الخالدة هاري كين، لعله المونديال الأخير لأنه في سن 32 سنة و115 مباراة دولية 81 هدف بهدفي شوط المباراة الأول، يجعل كل الأجيال القادمة عندما يتعلق الأمر بمنافسته على لقب هداف إنجلترا يبدو الأمر صعبا وصعبا للغاية. نحن بانتظار صافرة حكم المباراة الفرنسي سيد كليموت أربعة في المباراة الثانية والعشرين في مونديال 26 2026. توخيل يعود الآن لأرضية الملعب وشوط المباراة الثاني ينطلق الآن، كرة تلعب للأمام في البداية الأولى. الأكيد أن الصوت كان عالي عالي جدا عندما يتعلق الأمر بصوت زلاتكو داليتش، وكذلك الحال الألماني لأن كلاهما يريد الفوز في المباراة الأولى في انطلاقة المونديال. لا شك الفوز في المباراة الأولى يجعلك تبدأ البداية المثالية، خاصة إذا كان ذلك أمام منتخب كبير ومرشح لأن يلعب دورا كبيرا في هذا المونديال. هذه كرة عن طريق جود بيلينغهام، هذا كونسا عن طريق جود بيلينغهام، هذا كونسا، والكرة تعود للخلف

جود بيلينغهام، هذا كونسا، والكرة تعود للخلف. الحظ يبتسم شجعان، تذكروا ذلك، الحظ يبتسم للشجعان، والحظ هنا يبتسم لجود بيلينغهام، يشعلها في الشوط الثاني، يبدأها في الشوط الثاني. الكرة الإنجليزية، الله، انطلق من هذا المكان، استمر، سدد، لامست، استقرت في الشباك، وإنجلترا تعود لقيادة المباراة، وصاحب القميص رقم 10 يعيدهم للفرح، يعيدهم للفرح، ويعيد الألماني للفرح. ومباراة الأهداف الخمسة، المباراة الأفضل في المونديال، هذه المباراة الأجمل في المونديال. طبعا هذا المونديال، هذا المونديال، هذا المونديال، لكن 3-2 في بداية مثيرة. شوط المباراة الثاني، إنجلترا عن طريق جود بيلينغهام يأتي بهدف وتقدم، وإنجلترا كذلك مستمرة لله، الله، الله، الله. الإنجليز في الشوط الثاني، الأسود تزأر، والأسود الثلاثة تزأر هنا في ملعب المباراة في دالاس، وبالتالي أكاد من يتقدم بهدف رابع في الكرة الماضية. هذا جود بيلينغهام، هذا ديكلان رايس، ما تسمع اطلاقا. هذا ارسنال، هذا ريال مدريد، هذا بايرن ميونخ، هنا هم بشعار واحد، شعار البلد انجلترا، الام انجلترا. الكره لضربه ركليه، وديكلان رايس ياتي اختصاص الكرات الثابته، تلعب للامام، و سهله، سهلة يا أورايليس، أنت سجلت أصعب من هذه في الدوري الإنجليزي مع سيتي، لكن هذه في المكان السهل. طبعا الكرة بتضيع. شوط المباراة الثاني يبدأ بجنون ويبدأ بهدف، والإنجليز كانوا ينتظرون هدف رابع يريحهم أكثر. طبعا الهدف الرابع يريحهم أكثر، الهدف الرابع يوتر الكروات أكثر. هذه لعبة من جانب لوكا مودريتش، أيضا في جانب منتخب كرواتيا. يبدو راضي السيد أسلاتكو داليتش على مردود منتخب بلاده، طبعا في الشوط الأول مع بداية شوط المباراة الثاني كذلك. السيد توخيل هو من قادة طبعا البلوز تشيلسي لدوري أبطال أوروبا، تذكرون ذلك بهدف كاي هافرز الألماني الحاضر مع منتخب بلاده، وكان ذلك في مباراة النهائية على حساب السيتي لو تذكرون. لكن هذه المباراة الآن، وهو الآن في مهمة لا شك مع منتخب إنجلترا. الإنجليز كما يعلم الجميع مرشحين طبعا في التصنيف الرابع، بينما كرواتيا مصنفة في المركز 11 عندما يتعلق الأمر بالتصنيف العالمي. كرة تعاد للخلف الآن عن طريق هذا اللاعب شوتالو، حارس مرمى ليفاكوفيتش دومينيك، حارس مرمى دينامو زغرب، طبعا واحد من كبار القوم إن لم يكن كبيرهم في كرواتيا. كرة تلعب الآن، ولاحظ بأن الوفرة دائما ما تكون للإنجليز، والصافرة الفرنسية تحضر في الكرة الماضية. هذا كليمو توربا كما ذكرت ثالث مونديال قبل هذه المباراة. بالمناسبة شاهدنا القطري عبد الرحمن الجاسم يقدم مباراة رائعة جدا، وحتى الآن الحكام العرب للأمانة في المونديال حضور لا شك أنه جميل. هذا لوكا مودريتش، هذا الهجم الذي يقولون أحيانا أفضل قرار في كرة القدم يتمثل في أبسط قرارات، هو يقوم بذلك. هذه كرة تلعب الآن، شوط المباراة الثاني، 5 أهداف، مستمرة الكرة، مستمرة الإثارة، تلعب وتنقل، ولكن بعد ذلك حضور كرواتي في الكرة الماضية. للخلف الآن لوكا مودريتش لبيريتش، ضغط إنجليزي رهيب في المباراة الآن. طبعا المشاهد وده كل المصنفين يكملون يروحون لأبعد مدى بعدين يتناطحون، اختبار القوم. الله،

الانجليز في الشوط الثاني اخطر، الانجليز في الشوط الثاني افضل، الانجليز في الشوط الثاني عندهم هدف، عندهم فرصة، عندهم فرصتين، عندهم محاولات، عندهم ضغط رهيب. هذه الكرة الماضية التي لعبت هنا، وحارس المرمى ليفاكوفيتش. انجلترا تريد ان ترد الدين بعد مونديال نصف نهائي مونديال روسيا 2018. ودائما هاري كين، ولدينا هنا جود بيلينغهام من سجل الهدف الثالث في المباراة. الآن عندك ضربة ركنية، يا للحضور، كرة تلعبها عالية، الرؤوس هنا تحضر في إبعاد الكرة الماضية مرة أخرى لنفس اللاعب ديكلان رايس. المرور في المرة الأولى، العربية تحضر الآن الركنية، لقد توالت الركنية، توالت الركنيات، ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث يا بيريتشيتش. 37 سنة، شوف بالمناسبة 37 سنة لاعب خط وسط مع 40 سنة لاعب خط وسط، يبقى كبير العمر، متقدم في العمر منتخب كرواتيا في خط الوسط. وهذه مباراة الجهد البدني، وأنت تقابل منتخب أيضا يجبرك على العمل البدني. حديث عن منتخب إنجلترا، كرة تلعب الآن من جانب ديكلان رايس. شوف الانجليز تكلم عن 7 دقائق 8 دقائق، سجلوا هدف ما تراجعوا. كرواتيا مع ذلك دائما هي الخصم الخطير. خطأ على لوكا مودريتش، عنده هدفين بالمناسبة في المونديال، هدفين في 2018 في مرمى نيجيريا في مباراة 2-0، عنده هدف أيضا الأمير لوكا في مباراة الفوز على الأرجنتين في مونديال 2018 3-0، سجل هدف في تلك المباراة، هدفين في المونديال للنجم الذي يخوض المونديال الأخير لا شك في ذلك. لو كانت أمنياتنا نشوف في مونديال البرتغال المغرب إسبانيا 20، ولكن للعمر كما يقولون أحكام طبعا صعب جدا أن يفعل ذلك، ولذلك هو المونديال الأخير، وهذه الرقصة ستكون الأخيرة لهذا الأسطوري في تاريخ كرة القدم الكرواتية. كرة من جانب أورايلي تعود للخلف، بعد ذلك الضغط يستمر، كرة تعاد مرة أخرى في الجهة اليمنى عن طريق كونسا لعب أستون فيلا في المكان السليم. جيمس هاري كين يتراجع كثيرا لأن يبدأ هجمات منتخب بلاده. كرة في المكان السليم، مدويكي ينطلق الآن ويأتي بكرة، ويفكرون في هدف رابع. الإنجليز يريدون قتل المباراة بتعليمات من توخيل، يريدون قتل المباراة، يعلمون أن 4-2 تجعل الأمور صعبة على كرواتيا وعلى مدربهم السيد داليتش. هذا الإنجليزي فرحان، لكن لا تستعجل الفرحة، يا ما فرحت إنجلترا في البداية ويا ما أذرفت وذرفت الدموع عندما جاء خط النهايات. نعم، لا تذرف، لا تبكي، تفرح كثيرا، فهي مجرد بداية، عليك أن تتعلم من دروس التاريخ. الكرة تلعب الآن، الله الله الله، هذه الفرصة بسبعة أرواح، فرصة بسبعة أرواح، الله، مرت من الجميع وضاعت فرصة، لعلها الفرصة التي تعيد كرواتيا للمباراة. أورايلي هنا، هذه الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة هنا، ولعلها كما ذكرت الفرصة التي ستعيد كرواتيا للمباراة من الباب الكبير. ما الذي يحدث؟ حديث بين لوكا مودريتش وتوربا. عينك على لوكا، وكأنه يقول أنا مو ناقصك، أنت بالذات يا فرنسي أنا مو ناقصك اليوم. لكن طبعا لأن أول ما كلمه ربما، لكن ضربة ركنية الآن لمنتخب إنجلترا، يشرون عن أنيابهم، يأتون بكرة تلعب وتبعث، ويا له من ضغط رهيب يمارسه الإنجليز حتى الآن في الشوط الثاني من هذه المباراة. تغيرت أمور، تبدلت أحوال، الإنجليز في حالة ممتازة، الكرة لازالت للإنجليز، مدويكي يأتي بكرة، أميرهم الآن سدد الكرة
الماضية وتعود وتعود. يا لكم الفرص، يا لكم الفرص المتاحة لإنجلترا، ولا زالت لإنجلترا تلعب لإنجلترا. تبعد من أمام مرمى الكروات، ما يفعله الإنجليز في 12 دقيقة من شوط المباراة الثاني شيء يدعو للإعجاب، لا شك في ذلك. شوط ثاني من المباراة، طبعا تصرف ذكي، تصرف ذكي، تصرف ذكي. نعم يعني قال لك خلني حارس المرمى بالمناسبة في التعديل الجديد هو الوحيد. هذه الفرصة، هذه الفرصة، ما أكثر فرص الإنجليز في الشوط الثاني بالمناسبة. ولدينا تبديل، كوفاتشيتش مكان الأمير لوكا مودريتش. أنا قلت 40 سنة أمام الإنجليز تكون الأمور صعبة، ودخول طبعا كوفاتشيتش النجم الكبير، ريال مدريد سابقا، تشيلسي سابقا، طبعا السيتي حاليا، لاعب الذي يلعب كثيرا كما يعلم الجميع. وبالتالي كوفاتشيتش، كوفاتشيتش واحد من كبار القوم في كرواتيا، يدخل الآن لأرضية الملعب في هذه اللحظات. 32 سنة، 114 مباراة دولية طبعا بمباراة الآن، وبالتالي يدخل مكان لوكا مودريتش الذي بدأ المباراة ويغادرها عند الدقيقة 57. محاولة، شوف هذه طبعا التسديدات، 18 لإنجلترا، 4-9 على المرمى والعارضة، 4 مرات فقط سددت كرواتيا. هذا هو توماس توخيل، كرة باتجاه بيكفورد، لازال صامد حارس مرمى إنجلترا منذ فترة ليست بالقصير بالمناسبة، ويكفي أن هذه المباراة بالنسبة له هي المباراة رقم 86. كرة تعاد للخلف إلى بيكفورد، يأتي بكرة عالية ويأتي الإبعاد، كرة مستمرة، إنجلترا أفضل وتشعر بأن حتى على مستوى المخزون اللياقي للكروات تشعر بتعب أيضا عندما يتعلق الأمر بمنتخب لا يبادر في الشوط الثاني من هذه القمة الكبرى. لا أحد في كرة القدم يجمع بين عظمة التوقعات وقسوة الانتظار كما يفعل الإنجليز قبل كل مونديال. لا أحد في كرة القدم يجمع بين عظمة التوقعات وقسوة الانتظار كما يفعل الجمهور الإنجليزي تاريخيا. هذا الرجل يعلم ذلك جيدا، يعلم ذلك جيدا، ويعلم بأن الراحل جوران إريكسون السويدي وصل في ربع نهائي 2002 و2006 ودع من دور ال16، ويعلم بأن الإيطالي كابيلو في 2010 ودع من دور ال16، نتيجة قاسية، قاسية جدا أمام الألمان 1-4. الإنجليزي ممكن يخسروا الألمان، فما بالك أنت خسران أمامهم 1-4. لقد كانت واحدة من أكبر الخسائر في تاريخ الإنجليز بجانب خسارتهم التاريخية أمام الولايات المتحدة الأمريكية بهدف نظيف في مونديال البرازيل عام 1950. هذه الكأس اللي يحلمون فيها، هذه الكأس اللي ينتظرونها، هذه الكأس اللي أجيال ذهبت وأجيال جاءت وأجيال رحلت عن دنيانا. وهذا الرجل، أنا ما أدري إذا المسؤولين في الاتحاد الإماراتي حاطين في عقده أن يبغون نفس نتائج كرواتيا. شوف قال لك ماش، قال لك ما رفعت كأس العالم، ارفع يا أخي، ارفع، ارفع في المدرجات الحديد. كرة تلعب للأمام الآن، محاولة مستمرة، شوط المباراة الثاني، تعاد لحارس المرمى بيكفورد، يأتي بكرة في هذا المكان، وصلت إلى أورالي. للأمانة في الشوط الثاني في ربع ساعة أو في 16 دقيقة نشاهد منتخب واحد في أرض الملعب، إنه منتخب إنجلترا. وجود صافرة فرنسية مرة أخرى في هذا المونديال. بالمناسبة على ذكر التحكيم العربي، يعني شاهدنا أمين محمد عمر المصري في مباراة كوريا الجنوبية و تحكيم جيد، شاهدنا مصطفى غربال الجزائري في مباراة أيضا اسكتلندا وهايتي، تابعنا جلال تشيد المغربي في مباراة ألمانيا كوراساو، تابعنا كذلك أدهم خادمة في مباراة السعودية أو

فن مباراة إسبانيا والرأس الأخضر، وتابعنا قبل هذه مباراة عبد الرحمن الجاسم في مباراة البرتغال الديمقراطية. وللأمانة التحكيم العربي كان جيدا على مستوى المنتخبات العربية، الحضور كان جيدا أيضا طبعا مع بعض الخسائر الثقيلة، ولكن بأداء لا أعتقد أنه جيد حتى الآن مع الأمنيات إن شاء الله تعالى بأول فوز عرب في قادم الأيام بحول الله تعالى. هذه كرة تلعب من جانب كفارديول، تصل بعد ذلك لصالح بيريتشيتش الذي أصبح القائد طبعا بعد خروج الكبير لوكا مودريتش. يحاولون أن يلملموا ما تبقى من ثباتهم. الحديث عن كرواتيا لأن إنجلترا في الشوط الثاني لا تدع إطلاقا، لا تدع فرصة لمنتخب كرواتيا لأن يبدأ على الأقل يبدأ محاولة على مرمى المنتخب الإنجليزي. كرة تعاد لحارس 63 دقيقة عندما تأتي الدقيقة 67 طبعا في إعلان، هذا من صالحنا طبعا في بين سبورتس، يعني أموال تدخل للقناة طبعا. الله يزيد إن شاء الله، الله يزيد ويبارك رب العالمين. جهد الكبير وجهد التاريخ طبعا الذي يبذل. أعتقد كلايفورت يعني كلايفورت شبه شوي كلايفورت لكن ليس كلايفورت. كرة تعاد للخلف، شوط المباراة الثاني الدقيقة 63. استمتاع كبير في كل من يحضر في أرضية الملعب وكذلك الساهرون على ضوء كأس العالم. هذه انطلاقة يفقدونها، ياتي الآن وهل ياتي العقاب لمنتخب كرواتيا في هذا المكان الخطير. المرور جميل، الكرة بعد ذلك ترك لأنه كان متسللا، ترك لأنه كان متسللا في الكرة الماضية، وبالتالي وصلت. هذا السوسيتي يلعب في إيطاليا، في واحد من كبار القوم في إيطاليا إنه الميراتزوري، الحديث عن طبعا نادي الإنتر بطل الدوري بطل الكاس في إيطاليا هذا العام بيتار 22 سنة 10 مباراة دولية وهدف وحيد بخميس منتخب بناديه كرواتيا. كرة تصل في المكان السليم لصالح منتخب إنجلترا عن طريق جيمس ريس. هنا كرة بعد ذلك بلينغهام، مباراة جيدة لجود. قالوا له أن يبيك مزيدان في الملعب يرفع الرتم شوية لأنه غير مسموح، غير مسموح، غير مسموح يكون زيدان يشوفك وأنت أنت موسى أنت في يوم ليس جيد إطلاقا. كرة القدم عائدة إلى الوطن، فوتبول كمينغ هو هكذا يقولون، بينما الكروات يقولون لا زالت الأمور أمور، الأمور لم تحسن بعد، نحن لازلنا هنا ونحن المقاتلون، شعب صغير نحن ولكن لدينا من الإيمان بقدراتنا ولدينا من الرغبة عبر التاريخ ما يمكننا من الخلف عن طريق كونسا إندري كونسا 28 سنة مباراة رقم 21 عند هدف قميص الأسود الثلاثة. كرة تلعب وتعود وتصل من أورايلي، هذه محاولة في هذا المكان، هذا جوردن، هذا صفقة برشلونة القادمة. هذه كرة في اللعبة الماضية لكن تذهب بعد ذلك ولدينا صافرة ولدينا الدقيقة 66 من عمر هذه المباراة، صافرة استراحة أيها السيدات والسادة أو تبديل. تبديل صاحب القميص رقم 24 باساليتش، 24 باساليتش نعم. خروج موسى فوسكوفيتش صاحب القميص رقم 20 ماتانوفيتش، إيغور ماتانوفيتش يلعب في فرايبورغ في ألمانيا، بينما باساليتش يلعب في نادي أورلاندو سيتي في أمريكا. ورمي التماس 3-2. مباراة التحولات، تقدمت إنجلترا، تعادلت كرواتيا، تقدمت إنجلترا، عادل كرواتيا. شوط الأهداف الأول أو شوط المباراة الأول، شوط الأهداف الأربعة، وبعد ذلك منذ وقت فقط في بداية شوط المباراة الثاني إنجلترا عن طريق جود بيلدهام سجلت وتقدمت ولا زالت حتى هذه اللحظة.

متقدمة في المباراة. خطأ خطأ خطأ في الكرة الماضية. الحكم السيد كليموت أربعة. بينما بيكفورد جوردان حارس مرمى منتخب إنجلترا. ولدينا دقيقة 67. هذه السيدة الكرواتية في حالة من الغضب وتنتظر ربما الأفضل من جانب دا منتخب بلادها. كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك للأمام، لكن إبعاد في الكرة الماضية إلى بيريتش. أصبح طبعا في مركز مختلف الآن بعد خروج لوكا مودريتش ودخول كوفاتشيتش كذلك أيضا في هذه اللحظات أو في اللحظات الماضية من عمر هذه المباراة. عند حارس المرمى عند بيكفورد هنا في هذا المكان من جانب ديكلان رايس. محاولة قائمة من جانب أورالي تصل بعد ذلك لجوردون. تأتي الكرة لديكلان رايس. أفضل إنجلترا في الشوط الثاني نستطيع أن نشاهد ذلك بكل وضوح، وهذه الأفضلية يريدون طبعا يعلمون بأن الفوز في المباراة الأولى على منافس بقيمة كرواتيا يعني تقريبا بنسبة 95، ما أبغي أقول 99.9 لأنهم أمام بنما أمام غانا حظوظهم أفضل، وبالتالي المباراة الأولى الفوز الأول النقاط الثلاثة الأولى في غاية الأهمية لأن بعد ذلك وأن تضع قدما ونصف قدم ربما في الدور القادم دور 32 في هذا المونديال لأول مرة سنشهد دور 32. هذه خطيرة، هذه كرة في هذا المكان والتسديدة من جانب جوردون، وبعد ذلك إبعاد الكرة الماضية. شوف شوف الضغط على حامل الكرة في اللعبة خارج أرضية الملعب. صافرة ولدينا تبديل في جانب إنجلترا، تبديل في جانب إنجلترا. سنشهد مورغان روجرز مع هذا الفصل.

أعود مرة أخرى يا السيدات والسادة. شوف هذه لعبت هدف كرواتيا في اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول، الإعادة التي سجل منها موسى، وعاد بعد ذلك بينما هذا هدف إنجلترا أخذها من هذا المكان، تقدم للأمام وسددها وسجلها وأسعد الإنجليز وأغضب زلات كودليتش في لعبة هدف تقدمت في إنجلترا بهدف ثالث في الشوط الثاني من هذه القمة الكبيرة جدا. مستمتعون طبعا كما نشاهد كما نتابع وتعليمات من جانب توخيل، وقلتها في الشوط الأول، كأس العالم هو الامتحان الأكبر والأصعب للاعب كرة القدم، أقول دائما لا شيء يشبه كأس العالم، الموعد الذي ننتظره بشغف كبير كل 4 سنوات. من لم يحمل كأس العالم حقيقة فليحملها مجسما. بينما ماركوس راشفورد، هذا الرجل عليه أن يكون مدينا لبرشلونة في متبقى من حياته الكروية لأمر عادة ولمواجهة، بعد أن كنت أعتقد أنه قد انطفى بصورة كبيرة وكان لاعب في الكبير جدا مانشستر يونايتد. مجموعة من التبديلات، شاهدنا روجرز لاعب أستون فيلا المتوج بالدوري الأوروبي، نشاهد كذلك بوكايو ساكا اللي عنده 3 أهداف، هدف في مرمى السنغال وهدفين في مرمى إيران في المباراة الافتتاحية في مونديال الدوحة الاستثنائي، وبالتالي خروج رايس، خروج لاعب كبير لا شك في ذلك عندما يتعلق الأمر هنا. وبالتالي نعم التبديلات الآن في الدقائق 18 الأخيرة، أعتقد أن عم جوردن يترك أرضية الملعب كذلك، وأعتقد بأن مدويكي عليه أن يترك، نعم مدويكي جوردن ورايس، بينما أنا مدويكي الذي شارك في مباراة اليوم يترك مكان الآن لبوكايو ساكا، بينما لدينا ستانيسيتش لاعب الكبير الألماني بايرن ميونخ في طبعا رمي التماس ما ب5 أهداف، أعتقد أنها حتى الآن ربما قابلة لزيادة في قادم اللحظات من هذه المباراة الكبرى. تعادي حارس المرمى، يسر الأمام ليفا كوفيتش، بعد ذلك تأتي المحاولة والكرة في المكان السليم لكرواتيا، واحدة من محاولاتها القليلة في الشوط الثاني من هذه المباراة، كرة تلعب تعود إلى ساكا، ساكا هنا سقط أرضا ويأتي باعتذار جميل، حديث عن ميريتشيتش، هذا هو روجرز مورغان، وهذا هو المدرب الألماني السيد توخيل، وهذا هو زلاتكو داليتش. بدأ في المنطقة العربية مع الفيصلي ثم مع الهلال، ثم بعد ذلك طبعا إنجازه الأكبر كان مع العين الإماراتي، سنوات كان وصيف النعاسي في 2016 أمام نادي جنبك الكوري الجنوبي، وكما ذكرت سيعود مدربا لمنتخب دولة الإمارات العربية المتحدة، والإعلان سيكون بعد كأس العالم مباشرة. كرة تلعب الآن تعود لإنجلترا، يبحثون عن هدف رابع في المباراة، في تقدم للأمام ولكن يأتي الإبعاد، وتصل الكرة بعد ذلك لهذا اللاعب البديل اللي هو سوسيتش كما ذكرت، كرة تعاد الخلف، لا ما هو البديل، هذا بدأ المباراة سوسيتش لحارس المرمى بيكفورد. الملاحظ أن الشوط الثاني أن كرواتيا لم تذهب على المرمى، لم تهدد مرمى الإنجليز، لم نشاهد بالمناسبة بيكفورد في مناسبات دعني فيها الكثير من التهديد في الشوط الثاني. جيمس فكرة ذكية لكن بالخطأ، وحارس المرمى يصلح أخطاء زميل المدافع في الكرة الماضية، تعود الآن فيها مرور في رمي التماس، هذا اللاعب أيضا اللي هو باسليتش البديل، هذه الكرة الماضية الجميلة، هنا أخطأ المدافع، هنا بعد ذلك حاول بالفعل ماركوس راشفورد، وبعد ذلك يأتي الإنقاذ من جانب حارس المرمى الكرواتي ليفا كوفيتش. طبعا دافور شكر اللي شاهدناه بالمناسبة جالس في المقصورة بدعوة من الفيفا، طبعا هو أفضل هداف لبلاد كرواتيا عبر التاريخ، 45 هدف.
لازال صامت على الكره منذ عام 98. هذه محاوله كره باتجاه فارديول. شوط المباراه الثاني ربما الشوط الاول اكثر نديه اكثر اثاره اكثر عطاء، لكن شوط المباراة الثاني الإنجليز قالوا كلمتهم وتقدموا بهدف ولا زالوا محافظين على هذا الهدف. كرة من جانب بالفعل بيلينغهام. بدأت كرواتيا، بدأ الأداء يتحسن للكروات والكرة خطيرة، لازالت الإبعاد في الكرات المعدية. الله الله الله، قلنا ما وصلوا ما هددوا ما، لكن كادوا أن يسجلوا باساليتش في الكرة الماضية. ماركو باساليتش لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي في الكرة الماضية كاد بالفعل في محاولة قليلة في الشوط الثاني أن يسجل هدف التعادل. المحاولة لصالح الإنجليز عن طريق أورايلي آخر وهي عيسر لا شك بالنسبة للمنتخب الإنجليز لوكشو طبعا، ولكن تقدم العمر. هذا أورايلي موسم رائع جدا مع السيتي، بطل الرابطة وبطل كأس إنجلترا ووصيف الدوري. والكرة عن طريق أساكا خارج أرضية الملعب. دواتي عندها بالمناسبة معلومة مذهلة جدا، لكن قبل ذلك هذه محاولة كرة سددت وبيكفورد على مرتين كرواتيا معلومة مذهلة جدا. لا تخسر في ركلات الترجيح، لما تكون في ركلات ترجيح ما تخسر إطلاقا. أربع مرات كرواتيا لعبوا ركلات ترجيح في المونديال فازوا في المرات الأربع، يعني اللي قابل كرواتيا ويوصل معاها ركلات ترجيح أفضل ما يلعب ركلات ترجيح. مبروك عليكم يا كروات، لأن أربع مرات ركلات ترجيح تكون الأمور كلها لصالح كرواتيا، لكن ما في ركلات ترجيح في طبعا دوري مجموعات. كرة كانت من جانب بيريسيتش أو بيريتشيتش. هذه محاولة كرة تعود الخلف الآن لصالح كوفا شيتش في هذا المكان. باساليتش هذه خطيرة، هذه تنقل والكروات بالفعل، لكن وضعية تسلل البلد الصغير على الخريطة كبير بما يكفي لتحقيق حلم الشعب. هذه كرواتيا، هذه صغير لما تشوفها على الخريطة تقول، لكن على مستوى النتائج على مستوى الأرقام على مستوى الحضور، ست مشاركات في المونديال، مرتين ثالث العالم، مرتين وصيف العالم. هذه اللعبة اللي كادوا أن يتعادلوا فيها في اللقطة الماضية، ولدينا تبديل في كرواتيا ودخول فلاسيتش، نيكولا فلاسيتش يلعب في إيطاليا كذلك في تورينو. هذا فلاسيتش مع تورينو مباراة الرابعة والستين، 10 أهداف بقميص منتخب بلاد كرواتيا. بلد على مستوى المواهب غني جدا، يروح كرواتيا وطب يتخيل على مستوى الكفاءات على مستوى المواهب على مستوى الأكاديميات. هذه كرة تلعب الأمام الآن، بعد ذلك تعود الخلف للمدافع كونسا. مباراة جيدة بالمناسبة لكونسا، يكفي أنه فضل على جيه مدافع السيتي مدافع كريستال بالاس السابق. هذا هو كانسو أو كونسا عفوا كونسا كان يد جسمانية ممتازة. مباراة الأهداف الخمسة مونديال كريم حتى الآن، وجود بيلينغهام يترك أرضية الملعب، وهذا الإنجليزي يرفع قميص خمسة بقميص ريال مدريد، وهذا الهدف الذي أسعد الإنجليز حتى الآن هو من أهداهم هدف التقدم حتى هذه اللحظة. يترك أرضية الملعب ويغادر، ولكنه طبعا يترك مكانه للاعب جيد سبنس لاعب توتنهام. جيد سبنس مباراة السابعة فقط على المستوى الدولي، اللاعب اللي يبلغ من العمر 25 سنة. جيد سبنس معك في الصورة الآن كما ذكرت في توتنهام. تعاد للخلف 70 أو 80 دقيقة، 10 دقائق أخيرة على زمن الشوط المباراة الثاني.
المباراة الأجمل في المونديال حتى الآن. هذه محاولة كرة في هذا المكان تصل وتبعد من جانب أيضا المتراجع الآن اللي هو إليوت أندرسون، لعب وسط ارتكاز للخلف حتى هاري كين في هذه اللحظات يتراجع كذلك، لأنهم يعلمون بأن نوايا الكروات عن طريق ميليتشيت تأتي الكرة، تذهب الكرة بعد ذلك. نعم محاولة العرضية، تحضر العرضية ويحضر هنا وتصل والتسديدة كانت بعيدة. الفكرة جيدة، الفكرة جيدة من لاعب طبعا سوسيتش لاعب الانتر في الكرات الماضية. شوف المنتخبين بنسبة كبيرة متأهلين، أنا أعتقد أن كرواتيا راح تفوز على غانا وتفوز على بلجيكا مع كل احترام التوقعات، لكن أيضا لم تترك المسرح مبكرا كرواتيا، لأن لديها من اللاعبين ما يمكنهم من أن تفعل ذلك. لكن لدينا 9 دقائق أخيرة في عمر هذه المباراة، هذا المونديال الذي يقدم لنا بصورة راقية ودائما في موطن واحد على شاشة واحدة. كرة تعود في وسط الملعب للخلف من جانب أورايلي حارس المرمى بيكفور، شيئا فشيئا هكذا يريد الإنجليز أن تعود كرة القدم إلى الوطن الذي انطلقت منه. محاولة مستمرة تلعب للأمام، سبينس هنا خطورة، الله ويأتي الإبعاد. كرة مرة أخرى لأندرسون، إليوت، راشفورد للخلف من جانب لاعب المنتخب الإنجليزي راشفورد، بالمناسبة مباراة رقم 73، اللاعب اللي عند الكرة الآن ويتقدم للأمام ولكن يحضر لاعب منتخب كرواتيا ماركو باسيليتش، تعود للإنجليز وصافرة على وجود خطأ، صافرة فرنسية على وجود خطأ في الكرة الماضية. المباراة لا زالت بالمناسبة في أرضية الملعب، وكلما اقتربت المباراة من لحظاتها الأخيرة كلما كان الترقب كبيرا. الإنجليز حتى الآن ما فازوا، الكروات حتى الآن ما خسروا، والكرة هنا في هذا المكان فيها تقدم من باسيليتش، تأتي الكرة، تذهب الكرة وتلعب وإبعاد من جانب بالفعل أورايلي إلى ماركوس راشفورد. نيو لوك بالنسبة لي راشفورد شكل جديد طبعا، لكن لدينا محاولة كرة في هذا المكان. كرواتيا في اللحظات الماضية أفضل، صار لها 5-7 دقائق أفضل وتجبر إنجلترا على التراجع في هذه اللحظات. كرة من جانب كوفاتشيتش للخلف الآن لسوسيتش، بعد ذلك لكفارديول يأتي بكرة ذكية حلوة وخطيرة وحارس المرمى يبعدها. أخطر الكروات، الكروات الآن يتقدمون، يتقدمون، يأتون بكرة والإنجليز يدافعون بصورة كبيرة. وصلت إلى كوفاتشيتش، خبرة كبيرة لهذا النجم لا شك في ذلك، لا يفقد كرته. تعود الآن أيضا لسوسيتش إلى كوفاتشيتش. كرواتيا في الجهة اليمنى محاولة قائمة، الكرة تصل إلى باسيليتش يأتي بكرته الجميلة كذلك، إبعاد من ساكا وتعود مرة أخرى للمنتخب الكرواتي. لا يستسلمون، لا يستسلمون، والكرة بالمناسبة ما كانت قوية يا كوفاتشيتش. ماركو ماتيو ماتيو ماتيو ماتيو ماتيو لعيب اللي لعب في ريال مدريد ولعب في الانتر في ايطاليا ولعب في تشيلسي ولعب في طبعا في سيتي، وبالتالي يعني لا شك انه لعب لانديه كبيره. الحديث عن كوفاتشيتش والكروات لا زالوا هنا وكانهم يقولون نحن هنا لن نغادر حتى الان، والمباراه طبعا لا زال فيها 5 دقائق بالتمام والكمال. مباراه انجلترا القادمه امام غانا، امام غانا، وبعد ذلك تقابل بنما. مباراة كرواتيا القادمة أمام بنما، هذه مضمونة، هذه 3 نقاط لكرواتيا. هذه كرة في هذا المكان، بوكايو ساكا يأتي بكرة سليمة ذكية، لازالت لازالت المكان، ينهي الأمور، ينهي الأمور. تقول كلمة وكلمة كبرى لا شك في ذلك،
الفوز بالأربعة على ثالث العالم أمام أنظار أتلتيكو. يا لها من بداية مذهلة للأسود الثلاثة، يا لها من بداية مذهلة للأسود الثلاثة. بوكايو ساكا جاء من بعيد وأرسل الكرة لراشفورد، وراشفورد كما ذكرت برشلونة أعاده للحياة وأعاده للتألق وأعاده لهز الشباك، ويتقدم الإنجليز بنتيجة المباراة ويقتربون من الفوز في المباراة الأولى. هذا فوز مستحق، هذا فوز مستحق طبعا. يحتفلون هنا 4 أهداف في ثالث في مربع ثالث العالم، و4 أهداف تعيدهم إلى الحلم الكبير. نحن إنجلترا، نحن مهدي كرة القدم، نحن من يجب أن لا يطيل الغياب، فكيف إذا كان الغياب ل60 عاما بالتمام والكمال. صارت 4-2، اقترب الإنجليز، وحتى الآن الأسود الثلاثة نعم يقتربون بصورة كبيرة من طبعا الفوز. خروج جون ستونز، مباراة كبيرة بالمناسبة لهذا النجم الكبير الذي لعب مباراة رقم 90، 3 أهداف بقميص منتخب الأسود الثلاثة. جون ستونز في سن 32 يغادر أرضية الملعب، وبديله هو اللاعب طبعا إيريك ليهي الذي يلعب طبعا. شكرا.

العصايات العصايات الحزن بنات خيبة القلب ما تريد أن تقوله، لكن إنجلترا في هذه المباراة قالت لنا شيئا مفيدا كبيرا بالمناسبة، لن أكون رقما سهلا في هذا المونديال، وبالتالي يتقدمون الآن في مباراة الأهداف الستة. نحن أمام مونديال بالمناسبة في غاية الكرم، نحن في مونديال في غاية الكرم، فقط مباراة وحيدة غابت عنها الأهداف، مباراة إسبانيا أمام منتخبي كوب فيردي الرأس الأخضر، مع ذلك كل المباريات حضرت الأهداف، حضرت بغزارة. هذه كرة في هذا المكان، تعاد بعد ذلك للخلف، شوط ثاني، الكلمة فيه لإنجلترا. الإنجليز قالوا كلمتهم، لن نشهد كرواتيا كما كنا نعتقد، لأن الإنجليز ربما من أجبروهم على هذا الترجح. هذا سبينس خارج أرضية الملعب في كرة الماضية، صوت الإنجليزي هو الأكبر، صوت الإنجليزي هو الأعلى. أنا قلت في الشوط الأول عند الإنجليز يبدأ المونديال بالأغاني ولا يتمنون أن ينتهي بالحسرات إطلاقا، هذا ما لا يتمنون. ما في مونديال إلا يبدون بالأغاني، وما في مونديال منذ 66 إلا وينتهي المونديال بالنسبة لهم بالحسرات والدموع. وربما يقولون في كل مونديال هذا المونديال سيكون مختلفا. هذه كرة من جانب أجيهي، تأتي الكرة هنا، تصل بعد ذلك إلى اليوت أندرسون، مباراة كبيرة بالمناسبة قدمها الشاب أندرسون. كرة تلعب للأمام، شوط ثاني، شاهدنا منتخب واحد في أرضية الملعب، وبالتالي تصل الكرة من جانب بوكايو ساكا، تلعب تنقل للأمام، قد تأتي العرضية، هذه طالت، هذه إلى ضربة مرمى في اللعبة الماضية، إلى ضربة مرمى في اللعبة الماضية. هذه أكبر خسارة تتعرض لها كرواتيا منذ خسارتها أمام فرنسا في نهائي مونديال 2018، 4-2. هذه 4-2 أيضا، هذا بيريتشيتش، هذه كرة تلعب الأمام الآن، هتشوف بكرة الصحافة في إنجلترا غارديان، الصحافة الإنجليزية مدسرة، لكن لا تبالغون، ترى كأس العالم، هذا كأس العالم، هذا كأس العالم، وأنت يا عزيزي أيها الكرواتي هذه كأس عالم أمام بنما، ستعود كرواتيا لا شك في ذلك. هذه كرة تلعب الأمام الآن، الدقيقة 90 تقترب أيها السيدات والسادة، وإنجلترا تقترب كذلك بفوز كبير، طبعا كبير قياسا إلى قوة المنافس، إلى وجود ثالث العالم. 6 دقائق وقت محتسب بدل الضايع، هذه اللعبة طبعا هذا المونديال مرشح أن يشهد أكبر عدد من الأهداف في التاريخ، طبعا هذا طبيعي بعد زيادة المنتخبات إلى 48 منتخب. محاولة من جانب كوفاتشيتش في اللحظات اللي كان الاعتقاد فيه عند الكروات بأنهم قادرون على التعادل 3-3، الهدف الرابع لأن يكون بمثابة رصاصة الرحمة، فوز مستحق لا شك في ذلك، كل أبطال العالم فازوا في هذا المونديال إلا إسبانيا والبرازيل، إسبانيا والبرازيل، فرنسا فازت وإنجلترا الآن فائزة، والأرجنتين مع ميسي تواصل التحليق بطلة العالم. وهذه كرة في هذا المكان لإليوت أندرسون، لعيب كرة في وسط الملعب كذلك، الليجة الثانية تقريبا المحتسبة من أصل 6 دقائق في مباراة هذا المساء، لا أعتقد أنها هي كافية لأن تعيد الكروات في مباراة الليلة، لأن هناك سيطرة واضحة من جانب الإنجليز، محاولة عن طريق اللاعب ستاني سيتش، ووجود صافرة، وجود خطأ، أصبحت الأمور أقرب بكثير، والصوت الهادر في المدرجات، الصوت الهادر في المدرجات هذا

0: صوت الفرح لجمهور انجليزي متعطش. كلما اقترب المونديال راودتهم الكثير من الحواجز والذكريات، لكن لدينا محاولة في اللحظات الأخيرة. باساليتش يأتي بكرة جميلة تلعب الآن وتعود لنفس اللاعب، لاعب الذي منذ أن دخل لأرضية الملعب بالمناسبة يعطيك الإضافة. هذه كرة مرة أخرى من سوسيتش للأمام عن طريق بيريتشيتش، يأتي بكرة تلعب عالية، وبعد ذلك بيكفورد بكل ثقة. فالداني، أنا دائما بالنسبة لي فالداني لا يمس في فلاسفة أو إيمج أكيد. الفريق الذي يتقاسم الصمت في حالة الخسارة قبل أن يتقاسم فرحة الفوز، هذا الفريق لا يقهر. الفريق اللي تحس أن أثناء الخسارة على روح فريق واحد، على قلب واحد، هذا فريق لا يخسر. هكذا يقول من قاد فرنسا للتتويج الأول في مونديال 98. هذه كرة لعبت أبعدت، بعد ذلك عادت. نحن في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضايع، والأمور تقترب للأسود الثلاثة لمنتخب إنجلترا. ضاعت الكرة صافرة من حكم المباراة في اللعبة الماضية، ولدينا خطأ. مباراة الأهداف الستة، 4 أهداف في الشوط الأول تقاسمها المنتخبان، وهدفان في الشوط الثاني لمنتخب إنجلترا. النتيجة عادلة لا شك في ذلك، وبالتالي هذه كرة تلعب الآن، وصلت إلى بيريتشيتش، حاول المرور، الكرة بعد ذلك استدت وصلت إلى ضربة ركنية في اللحظات الأخيرة. 4 دقائق مرت انقضت. هذا الكرواتي وذاك الكرواتي يعلمون بأن الأمور حسمت، لكنهم ربما يريدون القول الآن أن هدف ثالث، ربما لا أحد يعلم. وتعود مرتدة وتصبح خطيرة للإنجليز، وصلت إلى الفنان، إلى ساكا. الله، يأتي بكرة، هنا أبعدت، وهنا بعد ذلك وصلت لطبعا سوسيتش. ولدينا إنجليزي يقول لك سلامتك من الآن، طبعا يقولها بالإنجليزي. هذه طبعا استدت هنا وأبعدت هنا وسددت هنا، ولاحظ من أنقذهم، من أبعدها، من كان فدائيا في الكرات الماضية، إنه من أهداهم هدف الأول، وهو من أهداهم الهدف الثاني. صافرة هنا والأمور حسمت، وهنالك دقيقة فقط، ليس إلا هذا روجرز رئيس نادي سويس، مالك نادي أستون فيلا. هذه محاولة كرة في هذا المكان، شوف الاستثمار عندما يكون في أفضل قرار. اشترى نادي أستون فيلا وهو في الشامبيونشيب 50 مليون باوند. تصور الآن كم القيمة السوقية، لو فكر 1 مليون باوند، 800 مليون باوند. هذه كرة لخارج أرضية الملعب، حسمت الأمور. لتستمعوا للصوت الإنجليزي في المدرجات، إنهم يفرحون، إنهم يقولون كرة القدم عائدة إلى الوطن. ونحن هنا طبعا في اللحظات الأخيرة، في هذه اللحظات الآن 6 دقائق احتسبت و6 دقائق انتهت، والكرة تلعب الآن وتصل عند بيكفورد حارس مرمى. أعتقد أننا سنستمع لصافرة فرنسية. انتهت الأمور أيها السيدات والسادة. شكرا لكرة القدم، وشكرا لكأس العالم، وشكرا لهاري كين، وشكرا لكرة القدم عندما تلعب هكذا في أكبر مسرح على وجه الأرض، عندما يتعلق الأمر بأكبر حدث على وجه كرة القدم العالمية. شكرا لكم والسلام.
1: شكرا لعلي وجواد، وأهلا بحضراتكم من جديد. أسدل الستار على هذه المباراة ب6 أهداف، كان 4 منها للمنتخب الإنجليزي مقابل 2 لكرواتيا. واحدة من أمتع وأجمل مباريات البطولة حتى هذه اللحظة، إن لم تكن هي الأمتع بعد أن شاهدنا هذه

0: استنزف بدنيا وجهد كبير للاعبي منتخب كرواتيا. بعد ذلك شاهدنا حماس حتى خرج مودريتش من الشوط الثاني بكون انه استنزف بدنيا. فاعتقد بان منتخب الانجليزي كان صبور لدرجه ممتازه، حاول في بداية الشوط الثاني التقدم ونجح بذلك الأمر، بعد ذلك دافع عن مرمى ولعب على المرتدات. أعتقد كانت كل الأمور راجحة في الشوط الثاني، الشوط الثاني أفضل. واضح بأن المدرب قرأ ما يجب على المنتخب الإنجليزي فعله بشكل جيد، وأعتقد نجح في الاختبار الأول بشكل ممتاز. مباراة صعبة والمباراة الأفضل حتى الآن في بطولة كأس العالم والأكثر إثارة، تجاوزها بكل حرفية وبكل جدية وبكل رغبة. وشاهدنا روح المنتخب الإنجليزي الذي يريد أن يذهب بعيدا في هذه البطولة ظهرت تحديدا في الشوط الثاني.
1: واضح بأن المنتخب الإنجليزي قد استفاد من الأخطاء التي وقعت في شوط المباراة الأول، لذلك تدارك توماس توخيل باستراحة ما بين الشوطين، سجل هدفين إضافيين لتنتهي المباراة 4-2.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.